0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: ومرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.

يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا أف أم.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة في مشوار ثاني أيام الأسبوع من صباحكم عماني 29 يونيو 2026. هذا المشوار أكيد اللي يتجدد معكم بمواضيع بأخبار يعني معلومات بمشوار صباحي كذا مختلف بأخبار يعني للمستمعين أخبار الطقس أخبار الطرقات المختلفة أكيد تكون كذا بشكل يومي. إن شاء الله اليوم الوضع يكون أهدى والطرقات تكون أهدى على بداية الصباح. أنتوا طمنونا عنكم كيف أصبحتوا؟ إن شاء الله يا رب بخير وعافية. إن شاء الله تكونوا كذا يومكم يكون كله خير كله بركة بإذن الله تعالى. وبشكل عام حاولوا على بداية الصباح تكونوا بادين اليوم ما بادين بسترس، حتى لو كان زحمة، حتى لو كنت طالع متأخر، حتى لو كنت متضايق منها يعني ثاني أيام الأسبوع ولسه حاسب أنت الأسبوع طويل. فإذا كنت شوية بادي خلونا نقول يومك بسترس أو بادي يومك ب كذا بضغوطات طالع متأخر، دائما خلي عندك فكرة واحدة يقولك أحيانا اليوم اللي يبدأ بضغط ممكن ترى ينتهي بشكل حلو. فعادي لا تعمم يعني القاعدة أني أنا والله إذا قمت اليوم وأنا مضغوط وقمت متوتر خلاص يومي كله يعتفس، لا، ما شرط بداية اليوم السيء معناتها أن اليوم كامل سيء. بشكل عام أنت كيف تتخلص من الضغوطات في حياتك؟ حاول على بداية الصباح كذا تأخذ لك نفس، تتنفس تمارين التنفس، تكون اليوم اللي قبل نايم زين، نظامك أو فطورك خلونا نقول يكون متوازن، حاول تبعد شوية عن التليفون في الفترة الصباحية وخلي معاك اتصال كذا بالطبيعة، تشوف الطبيعة اللي حوالينك. يعني دام انك انت كذا ولا كذا بتكون في الزحمة اتأمل الأشياء اللي موجودة حولك وحوالينك، عسى ان شاء الله يعني لغاية ما توصل لدوامك يكون الضغط خاف عنك شوية. إن شاء الله صباحاتكم تكون كذا بدون تنعشيلة بدون ضغط، أموركم تكون تمام، ونحن أكيد معكم في الرفقة لغاية الساعة 10 الصباح.

بطل الكهرباء من نماء للتزويد.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها المزايا العائلية إنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدم لكم منتجعات بر الجصة راح يكون قبل 3 سبتمبر وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026 يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم ذكرياتكم أموركم تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
2: الصفاء كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

الدبي في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية. فسيكون

0: ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت

إذن مكملين ومستمرين معكم مستمعين الأحبة أكيد في تفاصيل صباحكم عماني وأكيد المشوار الصباحي. وتكلمنا قبل شوية عن كيف الواحد يعني يبدأ صباحه بدون ضغوطات كذا، يتأمل، يتنفس، يحاول أنه يهدي، يحاول أنه يبدأ يعني يحط قناعة أنه ما شرط إذا أنا بديت يومي بشكل سيء معناته خلاص اليوم كله يكون سيء. لا، أموركم بإذن الله تعالى تمام، والله يسهل أيامكم، والله يسهل الأمور، واللي طالعين الحين إن شاء الله الوضع يكون تمام أيضا. نحن كذا في الوقفات القادمة نشوف حالة الطرقات وكيف الوضع. في بداية الصباح خلونا نخبركم عن حقوق الشخص النائم. ترى حتى النائم هذا الفقير اللي مثلا متسدح له في الصالة ولا نايم له في الغرفة ولا ما أخذ له يعني غفوة، هذا لا حقوق، حقوق نحن أحيانا ننساها كأشخاص خلاص قايمين من نومنا ونشيطين. أول شيء لا تطفي عليه المكيف، لا تطفي عليه المكيف، لا تطفي عليه المكيف خصوصا في هذا الحر، لأن عاد حر ويكون نايم لنومة مسكين ويصحى وهو حران، ليش ليش يصحى بهذا النكد. ثاني شيء لا تخلي الباب مفتوح، ممكن راح يقوم من الإزعاج وراح يقوم مصدع. النقطة الثالثة لما تروح تبى تقومه أبدا لا تشغل عليه الليت، يعني خليه يقوم كذا بهدوء وخليه يستوعب الحياة. ودائما لما يعني من حقوق الشخص النايم أيضا لما تروح تقومه إذا موصلنك تقومه بشويش بالهداوة يا جماعة الخير، يعني ما لازم هذاك الصريخ وقوم ومدري إيش وخلاص، خصوصا يعني أشوف هذا الشيء يصير مع الموظفين والطلاب، إنه خلاص بالنسبة للطلاب قوم والباص بيروح فيعيني يقوم مفزوع، أما بالنسبة للموظفين طبعا المنبه ما يقصر. زاد عاد تخيل أنت بعد حدقي قومك بصريخ، يعني كيف وضعك يكون وكيف راح تبدأ يومك أساسا. نفس الشيء يقولك النايم خصوصا إذا نايم على فترة العصر المغرب ترى حسبوه على العشاء، ترى مسكين اللي نايم يعني بيقوم وبيقوم جوعان فبيشوف بعدين الأكياس وبيشوف الخيانات، هذا وحدها غدرة. ففي كثير كثير أشياء من حقوق النائمين نحن أحيانا يعني ننساها. ويقولك حق النائم ترى مش رفاهية، هذا قانون لازم نحن نمشي عليه في كل بيت. فإذا لقيت حد نايم لا تسكر عليه المكيف، لا تفتح الباب، لا تقومه بالصريخ، لا تشغل عليه الليت، واحسب حسابه على الأكل سواء كان الغداء أو العشاء، لأن النايم ترى ما مختفي صدقوني راح يرجع للحياة إن شاء الله بعد كم ساعة. وعاد يا ويلك إذا مقوم يعني من نومه بصريخ وبعدك ما مبقل له أكل، فعاد اتلقى المود كيف يكون معتفس. فخبرونا إيش حقوق النائم اللي يعني كذا من سايف بيتكم ما مسوي لها أي اعتبار، وأصلا هل عندكم حقوق للنائم في البيت ولا لا؟ خلونا نشوف المشاركات على 9 35 102 7.

حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية.

0: من يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى. احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.
1: حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
2: حالة الطرقات.

0: مع حالة الطرقات هالمرة، نشوف كيف وضع الطرقات وكيف الأمور. بعدها نرجع لمشاركاتكم أكيد ورسائلكم في موضوعنا اليوم الطرقات، أيضا الزحمة الطبيعية اللي صار في هذه الفترة في طريق مسقط السريع من المعبيلة الخوض إلى بعد مخرج الرسيل، يعني شيء زحمة. وأيضا نفس الوضع في شارع السلطان قابوس، عندنا الزحام من وين؟ من الحيل، لا مش الحيل، من المعبيلة لغاية دوار برج الصحوة بشكل كذا متواصل. العامرات أيضا عندنا بعد دوار وين؟ بعد دوار المنتزه في ازدحام. نشوف كيف عقبة بوشر، هل شيء زحمة ولا لا؟ أمورهم تمام، ماشي زحمة. الله يسهل أمور الجميع يا رب، طمنونا عنكم وكيف الأوضاع وكيف أحوالكم. ناخذ أكيد علومكم على 9-35-102-7.
1: حالة الطرقات. عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

المادة 75 من قانون العمل. يكون تشغيل النساء خلال ساعات العمل الليلية في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون تشغيل النساء في الأعمال الخطيرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: اليوم نحن نتكلم عن حقوق النائب، الحقوق اللي ممكن أحيانا تكون منسية في بعض البيوت. أول شيء يعني كذا في مشاركات ورسائل راح نقراها، ولكن خلونا نذكركم بعض من حقوق النائب اللي ذكرناها قبل شوية. وقلنا أن من حق النائب أنك أنت ما تسكر عليه المكيف، خصوصا يعني في الحر. الحق الثاني لا تخلي الباب مفتوح، ممكن يعني كذا في أزعاج وراح يقوم وهو مصدع، وفي طبعا يعني أمثلة كثيرة في أن الواحد يقوم مصدع عندك أنت تقومه، يعني كذا بسرعة تصرخ يوم أنت تقومه، تخوفه وانت تقومه، لا هذا بيستوي له شيء بسم الله. إنزين أقول لك لا تشغل الليت لا تشغله على طول، حاول أنه تخليه شوية صحصح وحدة لغاية ما يقوم من الفراش، خصوصا بالنسبة للناس اللي صعب أنها تقوم أصلا من فراشها. في نقطة بعد، خلوه لغدا وخلوه لعشاء، لأنه يقولكم النايم يعني كلها ساعات وراح يرجع للحياة، يعني النايم ما مختفي موجود، فيرجع للحياة بعد كم ساعة، فممكن يكون جوعان، ممكن يكون معصب، ممكن يكون منفس، فانت يعني خليك بعيد عن الشخص النائم لغاية ما وحده هو يقوم، أو إذا كان يعني موصلك أنك أنت تقوم كذا بهدوء وشوية شوية أفضل من الصريخ أو أنك أنت تقوم يعني كذا بخوف، مثلا قوم دوام صباح مدري إيش وهي المغرب، عاد هذا أتوقع أسوأ شعور. إنزين خلونا نشوف المشاركات والرسائل، إيش الحق من حقوق النائم المنسي في بيتكم. هنا والله صباح الخير، ذكرتوني كانت عقدتي لما كنت في بيت أهلي اللي هي المكنسة. أمي عندها قانون إن لازم العاملة تنظف البيت الصباح، مستحيل تنظيف الصالة يتأجل، حتى لو كنا نايمين وكنت وقت الإجازة الصيفية أستثقل هذا الشيء، لأني أقوم من صباح الله الصابح بسبب صوت المكنسة. هنا أيضا عندنا من المشاركات، صباح الخير هنا، أوكي صباح عليكم، يوم مليء بالإنجازات. وأيضا من المشاركات عندنا وش هذه مشاركة ولكن يعني ما لها علاقة بالموضوع، مشاركة صباحية، نتمنى يوم جميل. ما سمعنا الموضوع، الموضوع نتكلم عن حقوق النائم وإيش حق النائم المنسي في بيتكم. هنا وينكم فترة ما سمعنا البرنامج، طمنونا عليكم على المتابعين، دائما أبدأ يومي بتفاؤل مهما كانت بدايته. أنا المنبه اليوم 11 مرة أسوي غفوة. زين تسمعونا جلسة عبود خواجة علشان ننشط المستمعين، والله راح نشوف كذا جلسة تكون مناسبة. 11 مرة غفوة، 11 مرة غفوة، يعني الله يعين اللي نايم جنبك، انت نسفت حقوق النائم. انزين صباح الخير، كيف حاسين وفاتحين هالموضوع اليوم؟ قايم ومتأخر وقومة مفاجأة من أم علي بعد، لأنك متأخر أم علي معذورة اليوم. إنزين هنا في مشاركة تقول صراحة أكثر شيء كان يزعجني لما أقوم وأشوف أكياس أوكي المطعم الفلاني، عاد أهلي متعشين كلهم عني وأنا زين، بس كنت ماخذ يعني غفوة بسيطة، صح أني طولت ولكن أشوف الخيانات في البيت. أميرة تقول والله في بيتنا ما في حقوق النائم للبنات، أما الأولاد مرتاحين وخليها على الله. صح، ليش دائما في هذه الفروقات في البيوت؟ يعني البنات ما لهم حقوق النائم ولكن الشباب لهم حقوق النائم، اللي هو خلوه تعبان مسكين مداوم مسكين مدري إيش، يلا خلوها على الله. إنزين هنا في أيضا مشاركة تقول من حقوق النائم اللي ما موجودة في بيتنا أن عادة يصوروك وانت نائم وبعدين يذلوك على هذه الصورة، شوف شكلك يوم تنام. إنزين أنا بعد بترصد لك وبشوف انت كيف يوم تنام. بعد هذه وحدها سالفة، الواحد ما يكون حاس بالأمان وهو نائم. عموما راح نرجع لمشاركاتكم ونشوف ايش الحقوق اللي كذا ما موجودة في بيتكم للنائمين. يعني
1: قلت لك أحبك للموت.

0: الكل سنة
1: والكبيسي
0: حبيبي
1: بخير. هذه تحية خاصة حقهم، يلا وروني واحد اثنين. شكرا.
2: صباحكم عمان.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1، طريقك إلى نمو الأعمال.
3: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
5: قدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: طيران السلام حالة الأرصاد الجوية، تكاثف السحب المنخفضة والضباب مع تساقط الرذاذ على أجزاء من المناطق الساحلية من محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: الله الله الله عليكم. ما صار ما صار، لا يوقف لا يوقف الليلة.
1: صباحكم

إذن مستمعينا الأحبة مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني، واليوم نسولف عن حقوق النائم وإيش حق النائم المنسي في بيتكم اللي يعني ما موجود هذا الحق في بيتكم أبدا ويزعجكم. إنزين، هنا في مشاركة تقول إذا الأم نامت في البيت لاقين الزوج يقول حل أولادة شوي شوي لا تسوي صوت أمكم نايمة، وإذا الزوج جاي تعبان من الدوام ويريد يأخذ قيلولة تلاقي الحرمة داخلة طالع الغرفة تصارخ لليهال إذا فتحوا الباب طلعوا أبوكم نايم وبصوت قوي، وتطلع وتكسر الباب وراها ومسكين الرجال يعاني. هذه مشاركة بسعود. انزين، هنا أيضا وفاء أبو سعيد صباحش خير تقول والله الموضوع اليوم حساس، أنا من تزوجت وخلفت اكتشفت أن الأم ما لها حقوق النائم ولا حقوق القائم. شفتوا كيف التناقض في المشاركات؟ هناك في مشاركة تقول ليش أن الأم لما تنام كلهم هدوء، وهنا في مشاركة ثانية تقول ليش أن الأب يوم ينام هو اللي هدوء والأم مسكينة ما لها حقوق النائم. أحس سبحان الله كل بيت وكذا ثيمته ويعني قوانينه. في اللي يقولكم لا خلاص يعني الأطفال يوم يشوفوا الأم والأب نايمين خط أحمر، يعني هم معودينهم أنه خط أحمر خلاص ما حد إلا إذا في الضرورة القصوى. يعني في اللي لا والله حقوق النايم كلها منسوفة، أنت نايم تقوم تشوف مبندين عليك المكيف مشغلين عليك الليت هناك الماكينة تخم هناك، يعني المهم أنه ماشي حقوق نائم. إنزين، هنا والله لا تذكروني بصوت الماكينة الصباح أكثر شيء نرفزني، الله يهديها الوالدة. كنت أقولها أنا إجازة صيفية ليش الشغالة من الساعة 6 أتخمخم بهذيك الماكينة في الصالة، مع العلم أن بيتنا ستايل قديم يعني الصالة في النص وحوالينا كلها الغرف. انزين، هنا سامحونا وبريونا لحد ما يخلص كاس العالم، اهم شيء الغداء وفوق حبتين ليمون وفلفل لحد ما نصحى من النوم. هذه مشاركة بشير هديب. هنا اكثر شيء بالنسبة لي خيانات الاكل، يعني ما محسوب اذا كنت نايم. انزين، الحمد لله تم الوصول للدوام بالوقت المناسب على القومة المتأخرة من ابو احمد. طبعا هذا كله يعني خلونا نقول بسبب ام علي، ام علي هي اللي كانت كذا يعني لولاها كان بعد التأخير مستمر. انزين، انا قصدي اوكي هنا مشاركة تقول انا قصدي ان الزوج يهتم علشان الام تنام وتاخذ راحتها، حلو شيء جميل. وايضا من المشاركات مشاركة صباحية من طبيعي صباح للجميع بالخير، وهذا اذا موضوعنا راح نرجع اكيد ونقرا ونكمل مع مشاركاتكم ورسائلكم. خبرونا ايش الحق من حقوق النائم اللي نسيتوه في بيتكم ما عاد موجود، يعني اختلف هذا ولا انمحى ولا خلاص ما صار موجود في بيتكم، وخاطرك انه يكون هذا الحق موجود معاكم في البيت ان ترانا نايم ومن حقي هذه النومه. فنشوف المشاركات والرسائل بعد شوية. خلونا نسمع هالمرة أنغام، أوديكم على قديم شوية وسيدي وصالك.

في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمال للسياحة، يقدم برنامجا تدريبي ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى الأول من يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmaskat.om وابدأ رحلتك المهنية.

أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية. فسيجد

0: ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

فآت الذهبية بانتظارك في مسقط جراند مول. تسوق بقيمة 20 ريال عماني أو أكثر بين الساعة 6 مساء إلى 10 مساء من 23 من يونيو إلى 30 من أغسطس، وسجل فاتورتك في مكتب خدمة العملاء، ويمكن أن تكون أنت الفائز في السحب الأسبوعي على سبيكة ذهب.

0: 240 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
3: أريدو طور عالم. حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسوية. حالة الطرقات.
4: حالة الطرقات من استديوهات هلا اف ام. بداية الساعة 8 نشوف كيف الوضع، وبعده لا زال في ازدحام نفس ما واضح معانا في الخريطة. للي يسأل قبل شوية كيف الطرقات، يعني سواء تروحوا من السريع من العام، يعني اختاروا الطريق الأقرب لكم، لأن من ناحية الزحمة ففي الشارعين تقريبا على نفس الوضع وعلى نفس الزحمة. أيوة صح، ما نفس الزحمة اللي تعودنا عليها في يعني لما يكون في مدارس وشهر 9 و10 وانت طالع، بس كصيف يعتبر زحمة صراحة. يعني ما أعرف إيش الوضع، هل بعد الكليات ما كلهم مخلصين، هل الزحمة بتقل بعدين شوية لما الكل يبدأ يتوجه للخريف ولا يسافر، ولا كيف الوضع راح يكون؟ عموما أنتوا خبرونا عنكم كيف الأحوال. إن شاء الله تكونوا عديتوا الزحمة وخلاص قريب توصلوا لدواماتكم. الله يسهل أمور ودروب الجميع بإذن الله تعالى.
3: حالة الطرقات.
5: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان. موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

طيب مكملين ومستمرين معكم في تفاصيل أكيد الساعة 8. إذن من حقوق النائم يقول لك عطوه 5 دقائق أول ما يقوم فترة سماح قبل ما تبدأ يعني الأسئلة وقبل ما تبدأ السوالف. في ناس يحتاج لهم والله ما 5 دقائق، 5 دقائق شوية. في ناس أول ساعة ساعتين كذا لما يقوموا من النوم ساكتين ساكتين، أي ينتظر بس أنت تشوف عليه نظرة ولا تكلمة ولا تغب، تعاد أنت وكيفك. فأحسن لك لما تعرف يعني وتدرس شخصية الأشخاص اللي حوالينك، حاول تكون عنهم ساكت أول كذا كم من ساعة لغاية ما تشوفه واحدة يكون خلاص رايق. إنزين من حقوق النائم يقول لك يعني تكلمنا عن مسألة أنك حط له أكل لأنه هو في النهاية بيقوم. إنزين يقول لك لا تروح تقومه بصوت عالي وتهزه هز وكأنه في شيء صاير، لا خلي شوية شوية يعني لغاية ما وحدة أنه يعني يقوم بهدوء. إنزين لا تقومه بصوت عالي إذا كان الموضوع لا يستاهل، تكلمنا عن مسألة المكنسة، لا تفتح الستارة، لا تطفي المكيف، والكثير الكثير من حقوق النائم اللي أحيانا بعض الأشخاص ممكن إذا كنت نايم أنت يعني يشوفوها فرصة كذا أن يزعجوك، ولا عاد اللي يسوي مقلب للنايمين. أتذكرت أنت وش وضعك، وش وضعك إن واحد إنسان نايم أنت تروح تسوي له مقلب؟ يعني وش دراك يمكن هو يقوم مفزوع، يمكن هذا الشيء أثر عليه. يعني شوية ننتبه في مسألة كيف نحن نقوم الشخص النايم. ففي عالم فيه قوانين كثيرة، لكن في بعض البيوت ناسين مسألة قوانين الشخص اللي نايم وحقوقه. فالكثير من الأشياء نحن تكلمنا عنها، وأكيد مع مشاركاتكم ورسائلكم اللي مكملين فيها في ثاني أيام الأسبوع. إنزين أنا يعني كنت حاطة أغنية وتو ما أعرف كذا حسيت إن لا ما أريد هذه الأغنية، أريد أروح على كنت حاطة عيضة بس أحس إن أريد أروح على عبد الله رويشد. فهذه الحيرة إنزين تساعديني، تسمعي رويشد ولا ما تسمعي؟ إنزين

قامت مات. عروض الصيف أدفنشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية.

0: الثاني من يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: لا تغير القناة، باقي إعلانين ونرجع لكم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

إذن تواصل مستمر. هنا تهنئة عيد ميلاد أحمد الحكماني. حاب يهنيني بنت أخوه ميسم الحكماني بمناسبة يوم ميلادها. يقولها كل عام وانت بألف خير يا أجمل ميسم، بداية جديدة من عمرك ربي يجعلها أحب النعم يا رب. لحظة، الرسالة ترى ما واضحة، بس المهم أنها تهنئة عيد ميلاد سنة جديدة، الله يسهل أمورها إن شاء الله يا رب، وكل عام وميسم بألف خير. وهذه مشاركة ورسالة من عمش أحمد لو كنتي تسمعي. وعندنا أيضا من المشاركات صباح الخير لجميع المكافحين، نتمنى لكم صباح سعيد من معرف من المرسل. عموما خلونا هالمرة نروح للنصائح علشان الواحد يحافظ على بطارية السيارة في موسم الحر. أول شيء لازم أنك يعني ما لازم حاول أنك توقف السيارة في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة. سوق السيارة لمدة 20 إلى 30 دقيقة. كيف يعني؟ ما فهمت كيف يعني قيادة السيارة لمدة 20 إلى 30 دقيقة لشحن البطارية. عموما إنزين، تقليل استخدام المكيف والأجهزة عند التوقف، يعني حاول أنك ما تكون واقف وكله أنت هنا متشارج هنا مدري إيش وتوقف لساعات طويلة والمكيف شغال. أيضا تنظيف أقطاب البطارية علشان يعني ما تتآكل مع مرور الوقت. فحص البطارية بشكل منتظم خلال فصل الصيف ومراقبة مستوى المياه إن وجد. فدايما احذروا من ارتفاع الحرارة لأنه يقلل من عمر البطارية. ففي نصائح أكيد كثيرة نحن نحاول كذا بين الفترة والثانية نروح لها علشان نحافظ على السيارات، الأجهزة، البيوت، نحن بشراتنا، صحتنا، نفسيتنا أكيد في موسم الحر. فبالنسبة لكم إيش أكثر شيء ممكن يحافظ على السيارة، ممكن يحافظ على عمر البطارية بالنسبة للأشياء اللي أنتوا تسووها في موسم الحر؟ يعني اللي يقول لك أنت لا لازم والله حتى لو الجو حار تحر السيارة شوية قبل لا تتحرك، اللي يقول لك لا، اللي يقول لك لا توقف فترات طويلة يعني وانت يعني خلونا نقول شرش تليفونك، مشغل المكيف، تاخذ لك في منهم ياخذ لهم غفوة كذا في الطريق ونايمين والسيارة واقفة والمكيف شغال. ففي أمور لازم نحن نسويها كذا احتياطا علشان نحمي نفسنا وأيضا سياراتنا تظل فترة أطول. ونحن اليوم بالتحديد تكلمنا عن بطارية السيارة.

0: ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة، خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ، وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني، وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها، المزايا العائلية، إنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام، ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر، وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف، هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدمه لكم منتجعات بر الجصة، راح يكون قبل 3 سبتمبر، وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر، تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.
1: المادة 111 من قانون العمل. يحظر تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو الاتحاد العام للعمال بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي العمالي وفقا لقانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: لا تغير القناة، باقي 3 إعلانات ونرجع لكم.
4: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
5: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
4: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
5: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
4: فلنعرفها للعالم.
5: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
6: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
7: أقدم لكم طيران السلام، حالة الطقس.
8: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة رشطة.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

خلونا نروح كذا لمعلومة صحية. نذكركم بالمشي كوننا في فترة الصيف الواحد يمكن يتكاسل أو يتقاعس علشان الجو، لكن نذكركم أن المشي أو أنت لما تمشي جسمك إيش يصير؟ لأول شيء تتلين المفاصل، تبدأ المفاصل بالاسترخاء وتصبح أكثر مرونة إذا بس أنت تحركت دقيقة دقيقة فقط يا عزيز المستمع. إذا خمس دقائق انزين، ها شوية زدت خمس دقائق، وهذه يعني الدقيقة والخمس دقائق أنت تقدر حتى في البيت حتى في دوامك، هذه الخمس دقائق يقولكم تحسن المزاج، تزداد هرمونات السعادة وتشعر بتحسن نفسي. انزين إذا تنشطت أكثر ومشيت عاد عشر دقائق، وبعدك العشر دقائق تقدر أنك تمشيها في البيت، يزداد عندك التركيز وتصبح يعني أو يكون ذهنك أكثر صفاء وقدراتك على التركيز راح تتحسن. من عشر دقائق ترون بعدك أنك تسويها 15 دقيقة اللي هي ربع ساعة، يعني ينخفض السكر في الدم فيبدأ الجسم باستخدام الجلوكوز بشكل أفضل. طيب 20 دقيقة راح يقل عندك التوتر وتنخفض عندك مستويات هرمونات التوتر وراح تحس بالهدوء. المشي نص ساعة يصل الإبداع لأعلى مستوى، تزداد الأفكار الجديدة وتحصل على حلول مبتكرة. من نص ساعة ممكن تسويها 45 دقيقة، راح يعيد ضبط الدماغ عندك، تتحسن الذاكرة ويتحسن التفكير ويقلل عندك التشويش الذهني. عندك عاد من 45 دقيقة إلى ساعة اللي هي 60 دقيقة ينخفض الالتهاب، فتنخفض الالتهابات في الجسم وتتحسن المناعة. فسبحان الله يقولكم المشي من دقيقة إلى 60 دقيقة من فائدة. يعني ما تقول أنت والله أنا ما أقدر مثلا يوميا أمشي ساعة، الحين حر وين أروح وين أطلع؟ عندك في دوامك مثلا ما تمشي لك هنا دقيقة، بعدين تروح لك هناك دقيقة، ترجع تخلص شغلك تمشي مرة ثانية يعني خمس دقائق. المهم أن تخلي أنت يومك كله حركة، يعني الدورة الدموية عندك لازم تتحرك عشان أساس بعدين ما تشكي من المفاصل وتشكي من العظام وأنت عمرك 30 سنة عاد عظامك يعورنك عاد مدري إيش. لا يعني أحيانا قلة الحركة هي اللي تخلي مزاجك ومودك وصحتك بشكل عام سنة عن سنة تبدأ أن تتقاعص أنت وتبدأ هذه الصحة يعني كل مرة يبدأ يعورك شيء. فنبدأ بالبسيط من دقيقة خمس دقائق عشر ربع ساعة لغاية ما تتعود ولغاية ما الحركة في يومك أساسا تكون مهمة. فخلونا نشوف يعني بالنسبة للأشخاص اللي كسولين، هل يعني عندكم بالنسبة لكم لازم دقائق معينة أنتم مثلا تمشوها ولا ما تتحركوا؟ يعني في اللي يقولك أنا لا أني أمشي ساعة عاد يا أني ما أمشي، في اللي يقولك والله أنا عادي يعني أموري تمام ممكن أمشي لربع ساعة 20 دقيقة في اليوم عساس ما أحس نفسي يعني كسول. وتختلف عاد نفس ما خبرتكم يعني طبيعة العمل، طبيعتك أنت في البيت كيف الأمور. فدايما خليكم في حركة وتذكروا أن الحركة بركة.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني ابتداء من 49 ريال عماني. احجز رحلتك الآن عبر omanair.com.
4: عندك شيء مميز؟

تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

إذا من هلا أف أم كملين ومستمرين معكم بداية الساعة 9 من استوديوهات هلا أف أم، وأكيد في تفاصيل صباحكم عماني مكملين ومستمرين. طمنونا عنكم، كيف الأمور، كيف الأحوال اللي طالعين الحين؟ بعد شوي راح نشوف حالة الطرقات وكيف الوضع صاير، يعني عشان اللي طالعين الحين اللي يعني عندهم مشاوير صباحية رايحين دواماتهم في هذه اللحظات. بالعادة الوضع يكون أفضل أكيد، ولكن بنشيك بعد شوية على حالة الطرقات. خلكم على السمع.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
2: نشوف إذن حالة الطرقات وكيف الوضع. الوضع إنه في زحمة، شوف في الرسيل، وكان يعني في حادث، فعلشان كذا في ازدحام تشوفه ممكن في هذا التوقيت، ولكن باقي الطرقات أمورها طيبة. بالنسبة للي يعني رايحين من شارع السلطان قابوس الوضع أفضل، فقط الزحمة الطبيعية اللي مقابل شارع الجامع الأكبر. أما طريق مسقط السريع نفس ما خبرناكم كان في حادث سير، فعلشان كذا في ازدحام شوية بعد مخرج الرسيل.
1: حالة الطرقات. عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: إذن مستمعينا مع السوالف مع الأخبار مع المشاركات أكيد والرسائل والمواضيع اليومية نتكلم فيها كذا في صباحكم عماني. هالمرة معانا رحمة محمد متدربة من جامعة السلطان قابوس, نصبح عليش بالخير. رح تخبرنا سالفة وأمر كذا صاير ترند في السوشيال ميديا. نصبح عليش أيضا, صباح الخير صباح النور, كيفش أخبارش
1: سرور؟ يا أهلا وسهلا, ترى أنا معاها من ساعة فهي تدربني, كانت يمكن شوي قفت بعض الأعياد بس إنه
0: أمورش طيبة
1: الحمد لله.
0: قلتي لي إنش جايبة سالفة اليوم.
1: هي والله شوية كذا جلست أتمشى أشوف الأخبار, أصلا أوريدي الكل يعني يعرف السالفة عن الحر اللي في أوروبا والموجة الحر هذه اللي صارت فجأة, وأشوف وفيات كذلك من خلال هذه الموجة الحر, يعني لهذه الدرجة سجلت بعض المناطق 40 درجة حرارة في بلدان مثل ألمانيا والدنمارك والتشيك وفرنسا وبريطانيا وبعد سويسرا.
0: أنا أكثر يعني شيء الفيديوهات صراحة لو أقطع ليش اللي أشوفها
1: فرنسا. صح, أنا لاحظت بعد نفس الشيء وأشوفهم يعني ما طايقين الوضع خلاص, يعني صاير الوضع مزري.
0: أشوف كيف في السوشيال ميديا يعني خصوصا يعني المغتربين اللي موجودين هناك وكيف إنهم هم يعني الوضع عندهم مأساة في بيوتهم في الأماكن اللي ساكنين فيها وخلاص. طبعا نحن يمكن الحين اللي يسمع قلت ترى يا الله لا 40
1: ويشربوا كرك في 40
0: إيش بالضبط هذا, بس سبحان الله يمكن هي مع في طبيعة أنت كيف تعوّت ولا طبيعة البنيان, يمكن طبيعة المناطق طبيعة المناخ وكيف هناك وسمعت يمكن أن حرهم أقوى.
1: هو صح, أنا على حسب اللي زاروا هذه البلدان الأوروبية يقول شمسهم صافية يعني ما في أي شيء شائب في الجو يغطي عليها, ولكن في أسباب ثانية مثل طبيعة مبانيهم. هم مبانيهم أصلا قديمة وزمان ما كانت الحرارة نفس الحرارة الحالية اللي صارت بسبب تغير المناخي وكذا, فهم منازلهم ما مصممة لهذا الشيء, وأصلا هي بيوتهم تحتفظ بالحرارة عشان الشتاء والبرد تكون يعني شوي دافية. فأنت تخيلي هي بيوتهم دافية
0: وتسحب الحرارة
1: وعاد في الفصل الصيف ينقلب ضدهم الموضوع. هذه واحدة من الأسباب, وهم أصلا يعتبر اللي هي المبالغ لأنهم يكونوا في يكون عندهم تكييف غالي جدا
0: بالضبط. يعني أنا أشوف إن المشاركات يعني الرسائل أنا وش فيني على رسائل الواتساب, لا أشوف التعليقات اللي تحت الفيديوهات اللي يحطوها اللي هو نزل ليش ما تسوي مكيف, نزل في اختراع اسمه مكيف. فأنا فعلا شفت يعني من هذا الموضوع وبحث, فواحدة من الأشياء اللي أنت قلتيها إنه غالي.
1: أيوة غالي,
0: زائد إنه يعني أتوقع مبانيهم
1: ما مهيئة
0: إنه يكون في تكييف.
1: فالله يعينهم صراحة.
0: فعلا الله يعينهم على هذه الفيديوهات اللي نشوفها أن الوضع يوصل إلى الوفيات, يمكن يبالهم كذا لغاية ما يتعودوا. لأن على حسب ما يعني يقولوا أن سنة عن سنة الوضع يصير يعني أكثر حر, فأنا أتوقع أنه على هذه السنوات القادمة هم راح يبدوا ويشوفوا حلول وخلاص يصيروا مثلنا, يعني أنه في مكيفات كل مكان.
1: هم صارت ضرورة. أنا شفت بعض المباني بدت يعني تتخذ هذا القرار وأنه خلاص بدي يسووا المكيفات, فإن شاء الله يعني بيحل
0: لأن الوضع يعني على اللي أنا كنت أشوفه في يعني السوشيال ميديا ولازلت أشوفه أن هم يعني تخيلي أنه كنت أشوف واحدة أنه تعس وجهها من العرق وهي بعدها ما مخلصة الفيديو, عاد مرة ثانية هي تعس من كثر ما الموضوع بالنسبة لهم شيء كارثي.
1: ونحن لك ذاك هو نحن معانا
0: كارثي. ممكن يفضلوا حتى بالليل انهم يناموا برا في البلكونات على انهم يناموا داخل
1: بسبب البيوت
0: ونفس ما قلت يعني تحبس حرارة. فالله يعين
1: الله يعين,
0: وشكرا على هذا الخبر لفة كذا عطتنا فيه
1: على الخفيف ان شاء الله.

7 اتصل عشان يكون إعلانك معنا على هلا اف ام. كأس العالم لهدوء مختلفة، هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، وسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخط لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم.

إذن معكم مكملين ومستمرين مستمعين. صباح الخير. خلاص الوضع صار تمام وأنا قريب الدوام. هذه مشاركة إيمان. صباح الخير يا إيمان. الحمد لله رب العالمين. أهم شيء أن الوضع صار تمام وخلاص قربتي يعني توقع أنش عاد وصلت الحين. هنا أيضا عندنا تهنئة لأختي حبيبتي بمناسبة عيد ميلادها 29 يونيو. نتمنى لها سنة سعيدة إن شاء الله يا رب وكلها تحقيق أمنيات وخير وبركة بإذن الله. وأيضا هنا من المشاركات قالوا لي إنكم اليوم كنتوا تتكلموا عن حقوق النائم. صراحة فاتنا لكن ما في شيء في بيتنا يدل إنهم يحترموا حقوق النائم. يعني بس كذا تعالوا ادخل الغرفة, تعالوا سكر الباب بقوة, ولكن الله كريم خلاص تعودنا. والمشكلة إن نومي خفيف عاد هو هذا. يعني إذا كنت طايح في بيت ما يحترم حقوق النائم أو ما حاطي لها اعتبار وانت نومك خفيف, هنا عاد بصراحة المشكلة. يعني أما إذا في ناس ما تحس حتى لو تدقفق راسها طبل عادي أمورهم طيبة ولا يعني ياخذوا ولا شيء اعتبار حال إزعاج, أمورهم تمام متعودين على خلاص. يعني خلونا نقول الربشة المنبه يرن هم ما يقوموا أمورهم تمام. بس في أشخاص تفتح الباب أنت بس فاتح الباب عاد تشوفهم فاتحين عيونهم. فالله يعينهم صراحة اللي نومتهم خفيفة. الله يعيننا فعلا. عموما نحن تقريبا وصلنا في ختام المشوار, وقبل الختام كذا نشوف مباريات اليوم في الدوري 32 أو دور 32. اليوم الساعة 9 المساء رح تكون البرازيل واليابان. عندنا أيضا ألمانيا والبرغواي. اليوم مباريات حلوة تكون الساعة 12:30. انزين أيضا عندكم هولندا والمغرب بكرة الساعة 5 الصباح. فصراحة مباريات حلوة يعني خلاص عاد بدت المباريات خلونا نقول كذا الحلوة اللي كلها شد أعصاب. إذا قلنا 9 المساء البرازيل واليابان, ألمانيا والبرغواي الساعة 12:30, هولندا عندكم والمغرب بكرة الساعة 5 الصباح, تليها ساحل العاج والنرويج. هذا بالنسبة لمباريات اليوم كذا إلى فجر بكرة. عموما مستمعين الأحبة نحن أكيد نتمنى صباح سعيد للجميع, ونختم معكم مشوار اليوم من صباحكم عماني. وأكيد لقاءنا راح يتجدد بكرة في أخبار ومواضيع وعلوم جديدة تجمعنا دائما فيكم عبر صباحكم عماني. كونوا بخير, نلقاكم على خير ومع السلامة.

الذهبية بانتظارك في مسقط جراند مول. تسوق بقيمة 20 ريال عماني أو أكثر بين الساعة 6 مساء إلى 10 مساء من 23 من يونيو إلى 30 من أغسطس، وسجل فاتورتك في مكتب خدمة العملاء، ويمكن أن تكون أنت الفائز في السحب الأسبوعي على سبيكة ذهب وزن 10 جرامات. كل زيارة مسائية فرصة جديدة للربح، وكل فاتورة مؤهلة تقربك أكثر من الذهب. لا تضيع الفرصة، تسوق، سجل واربح. مسقط جراند مول، الساعات الذهبية، مكافآت ذهبية. تطبق الشروط والأحكام.

0: مونديال 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. المسافة بين أبعد ملعبين في كأس العالم تقدر ب 4500 كيلو متر، أطول من مسافة باريس وطهران.
1: هلا بالمونديال.
2: آخر كلام وياك، أعلن انسحابي، حبك يظلم هواي، ضيع لي شبابي، كلك هم وذير، قلبك مو علي، ابعد ربي يهديك ونهيلي عذابي.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. وراء كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال

0: أربع مرات توجت إيطاليا بكأس العالم لتأتي في المركز الثاني في الترتيب خلف البرازيل. الأزوري لم يفشل في التأهل لكأس العالم حتى 2014 سوى مرة واحدة، لم تكن بسبب الكرة وإنما بسبب الضباب. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكاية المونديال، معي عمرو فكري. لم تشارك إيطاليا في المونديال الأول في أوروغواي 1930، وعندما شاركت فازت بأول نسختين خاضت غمارهما في 34 و38 لتصبح أول دولة تفوز بكأس العالم مرتين وأول من يفوز بالمونديال مرتين متتاليتين. ومن وقتها نجح الطليان في التأهل لكل نسخ كأس العالم من بعد الحرب العالمية الثانية إلا في مرة واحدة فقط في 1958 على يد أيرلندا الشمالية. مجموعة التصفيات ضمت ثلاثة فرق بإضافة البرتغال المنتخبين، وفي الجولة قبل الأخيرة التقى منتخب أيرلندا الشمالية وإيطاليا على أرض الأولى، والتعادل يعني تأهل الطليان للمونديال الخامس على التوالي في حالة الفوز على البرتغال في الجولة الأخيرة، وهو ما تحقق. في الرابع من ديسمبر لعام 1957 كان الضباب كثيفا في لندن، وكان الحكم المجري ستيفان زولت والذي كان مديرا لدار الأوبرا في بودابست كان قد ذهب من المجر للندن، ومن هناك كان من المفترض أن يرحل إلى بلفاست في أيرلندا الشمالية، ولكن الضباب منعه من الوصول في الموعد لتجري المباراة ويتم احتسابها كمباراة ودية وتنتهي بالتعادل بهدفين لكل فريق. النتيجة التي تعني تأهل الطليان لاحقا، ومع الضباب الكثيف وعدم خوض المباراة كلقاء رسمي مع عنف لاعبي إيطاليا، اجتاحت الجماهير الملعب لحضورهم على أنها مباراة رسمية بعدما حصلوا على إجازات من أعمالهم، ولم ينقذ الموقف سوى قائد أيرلندا الشمالية الذي أمر زملائه باصطحاب لاعبي إيطاليا خارج الملعب حتى سيطرت الشرطة على الوضع. المباراة تم تأجيلها حتى فازت إيطاليا على البرتغال، ليعني ذلك أن المباراة المؤجلة إن انتهت بالتعادل يتأهل الأزوري لكأس العالم. إلا أن أيرلندا الشمالية فازت بهدفين لهدف لتتأهل للمونديال، والذي تعادلت فيه بدور المجموعات مع ألمانيا الغربية وتأهلت صحبتها على حساب الأرجنتين وتشيكوسلوفاكيا، ووصلت لربع النهائي في أفضل إنجاز بتاريخها بكأس العالم. Italy, who only needed a draw to qualify for the final series, worked hard for it in the second period. But Da Costa's goal was Italy's only score. So it's Northern Ireland for Stocker. Ireland 2, Italy 1. Ireland 1, and for the first time ever, they go to the final round of the World Cup. ويبقى الإحباط الإيطالي الوحيد حتى فشل الأزوري في التأهل لكأس العالم 2018 و2022.
1: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ سين ويبقى السؤال.
1: في علامات في الاستثمار ممكن تعطيك كدلالة أن العملية فيها نصب واحتيال. يعني شركات الاستثمار أو الجهات اللي تدعي أن عندها الاستثمار وتوهم المشتركين بالإعلانات دائما يكون معاها وعود، تعطي وعد للمشترك أن في أرباح مرتفعة جدا وأرباح سريعة ما فيها مخاطرة جدا، تحصل يعني نسبة 100% أرباح خلال أيام فقط، وهذا يعتبر كلام ما منطقي نهائيا. يعني المفترض أنت ما أحتاج تنتظر سنين عشان تحصل الربح، لا هي مجرد أيام وراح تحصل. هذه القصة يعني هذه حديثة صارت. طبعا هذا شخص استلم مبلغ الجمعية، كان سنوات يعني ينتظر المبلغ هذا ويريد يكون نفسه ويتزوج، فاستلم مبلغ الجمعية في نفس اليوم أو في اليوم الثاني من استلام المبلغ، وصل اتصال من محتال على أساس هو من البنك الفلاني وقال احنا لازم نحدث بياناتك، من فضلك يعني تجاوب معنا بسرعة عشان نخلصك. فالمحتال يعني من ضمن الأشياء اللي طلبها من الشخص كشف ان عنده حسابين، في حساب توفير وحساب جاري. قال المبلغ اللي موجود في الحساب التوفير من فضلك حول الحساب الجاري. هنا للأسف الضحية ما كان عنده الوعي الكامل، فراح فعليا وحول هذا المبلغ بالكامل للحساب الجاري، بعدها طلب منه يعطيه رمز واحد OTP وصله على الجهاز. فالبنك حتى لما توصلك رسالة يعطيك تنبيه انتبه إذا تشارك هذا الرمز، وإذا ما تعرف شخص لا تعطيه هذه البيانات. فدخل المحتال سحب مبالغ من حساب الضحية، طبعا المبالغ مبلغه بالكامل راح في كلها في دقائق بسيطة جدا جدا، وهذا اللي صار يعني بسبب الهندسة الاجتماعية. يعني هو تواصل معه وعنده كل الأساليب اللي من خلالها قدر يقنع الضحية انه هو شخص موظف للبنك.
2: هل ممكن تذكر لنا المبلغ تقريبا يعني كم كان مبلغ الجمعية؟
1: والله مبلغ قريب من 10,000 ريال.
2: 10,000 نعم. ريال طارن
1: تقريبا. المحتال دائما يتواصل مع الضحايا بعد اوقات الدوام الرسمي، يعني هم عندهم علم ان فتره الصباح فتره الدوام الرسمي اوقات شويه صعبه بالنسبه لهم، لان الشخص ممكن يروح بشكل سريع للبنك ويعطل خدماته وكل شيء. فدائما اتصالاتهم تكون بعد الساعه 3 بعد الساعه 2:30 الظهر، ودائما تكون ايام ويكند جمعه سبت على الاغلب في هذه الاوقات، لانه يكون عنده وقت كافي انه يبدا ينقل المبالغ من حساب الضحيه الى حساب ثاني.

0: ألف شكر. شكرا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. في فرص أيضا لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

قد يظن البعض بأن الصدفية مجرد بقعة جلدية عابرة على اليدين أو الركبتين، لكن الحقيقة أن الصدفية مرض مناعي مزمن يمكن أن يؤثر على الجلد بشكل واسع، وقد يصل تأثيره إلى الأظافر وحتى المفاصل في بعض الحالات. لذلك التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعدك على السيطرة على المرض والعيش براحة أكبر. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: يا شكر الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: اخبار وعلوم الساعه 11 من هلا اف ام. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين، وستقام باليوم مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالته بقصر الأنفاليد بالعاصمة الفرنسية باريس. أيضا من الأخبار، سلطنة عمان تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة لذوي الضحايا في حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. من الأخبار، مجلس الشورى يناقش اليوم في أعمال جلسته الاعتيادية 22 لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أذربيجان لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. إلى آخر الأخبار، البنك المركزي العماني يصدر طقما يتكون من 5 عملات تذكارية، وذلك احتفاء بمرور 50 سنة على تأسيسه من 1975 إلى 2025.
6: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم.
2: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا حبيب الحبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: يا شكر الله الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعاً، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

0: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان ويشن غارات على النبطية تفضي إلى قتلى ومصابين، يقول إنها استهدفت عناصر لحزب الله. تطورات تأتي بعد توقيع لبنان وإسرائيل على الاتفاق الإطاري في واشنطن. ورئاسة اللبنانية أعلنت أن الرئيس عون أبلغ الرئيس الأمريكي ترامب أنه يأمل في أن تساعد واشنطن في منع انتهاكات الاتفاق الإطاري.
3: لهذا الاتفاق يعني ما فيه أبدي رأيي فيه، بضل حبر على ورق لأنه العبرة بتكون بالتنفيذ.
2: الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلة شاب بمقتله واحتجاز جثمانه لمدة عامين بعد استهدافه مع آخرين ببلدة عقابة شمال طوباس بالضفة الغربية. القوات الإسرائيلية تفرض إغلاقا شاملا ومنعا للتجول على بلدة مادما جنوب نابلس وسط اقتحامات للمنازل، وبلدة أذنة بالخليل تقاسي غياب مياه الشرب للشهر السادس.
4: صار لي 6 أيام مع أحد صهاريج المياه من أجل جلب صهاريج مياه لمنزلي، وحتى اللحظة لم أنجح بجلب الصهريج. المياه لا تنقطع عن المستوطنات ولا دقيقة ولا لحظة.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: قوات أمنية عراقية تداهم مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية بالمنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، وتنفذ اعتقالات شملت نوابا يشتبه في تورطهم بقضايا فساد. برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يحذر من أن تصاعد القتال في الأبيض عاصمة شمال كردفان بالسودان قد يؤدي إلى موجة جديدة من النزوح الجماعي ويعمق أزمة الجوع في السودان. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

إذا سمعت أن درجة الحرارة 40 ممكن تحسها أعلى بكثير. السبب أن الإحساس بالحر ما يعتمد على درجة الحرارة بس، هو يعتمد على الرطوبة والهواء. كل ما زادت الرطوبة الجسم يتعب أكثر في التبريد ويزيد الإحساس بالحر.

0: الخليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: خليجي.

في بيوت الجود العمانية الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

انتظارك في مسقط جراند مول. تسوق بقيمة 20 ريال عماني أو أكثر بين الساعة 6 مساء إلى 10 مساء من 23 من يونيو إلى 30 من أغسطس، وسجل فاتورتك في مكتب خدمة العملاء، ويمكن أن تكون أنت الفائز في السحب الأسبوعي على سبيكة ذهب وزن 10 جرامات. كل زيارة مسائية فرصة جديدة للربح، وكل فاتورة مؤهلة تقربك أكثر من الذهب. لا تضيع الفرصة، تسوق، سجل واربح. مسقط جراند مول، الساعات الذهبية، مكافآت ذهبية. تطبق الشروط والأحكام.

جسمه، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

جسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: ليا صافي سنتصاف حدوقة الله
1: جا مش جا جي مش ميه.
2: أطفال متلازمة داون عندهم تأخر بسيط إلى متوسط في الفهم، بس يقدروا يتعلموا ويكتسبوا مهارات اجتماعية ودراسية ممتازة إذا حصلوا على التدريب والتأهيل الصح من وقت مبكر. مشاكل الصحية ممكن تواجههم، البعض قد يعاني من مشاكل في القلب من الولادة، ضعف في السمع أو النظر، اضطرابات في الغدة الدرقية، مشاكل في الهضم.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حي الله من حبيب يا حيهم
4: يا حيهم
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف
5: الحمد لله
4: حيا
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
5: من هلا أف أم هذه أخبار وعلوم الساعة واحدة. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين، وستقام اليوم مراسل الاستقبال الرسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالته. من الأخبار أيضا، السلطنة تعرب عن خالص استعازها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولذوي الضحايا في حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو، سائل المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. مجلس الشورى يناقش اليوم في أعمال جلسته الاعتيادية 22 لدور الانعقاد العادي من الفترة العاشرة مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أذربيجان لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. إلى آخر الأخبار، البنك المركزي العماني يصدر طقم يتكون من 5 عملات تذكارية، وذلك احتفاء بمرور 50 سنة على تأسيسه من 1975 إلى 2025.
1: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم
2: حي الله يامي حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حي الله من حبيب يا حيهم
4: الحمد لله طيب ذكي مسيف
2: الحمد لله
5: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء نفهم جوك.
7: الساعات الذهبية والمكافآت الذهبية في مسقط جراند مول، تسوق الآن بقيمة 20 ريال أو أكثر بين الساعة 6 مساء والعاشرة مساء، واربح سبيكة ذهب وزن 10 جرام كل أسبوع فقط في مسقط جراند مول. تسوق واربح في الساعات الذهبية، تطبق الشروط والأحكام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية.

0: من يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 220-00-9004.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-03000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان ويشن غارات على النبطية تفضي إلى قتلى ومصابين، يقول إنها استهدفت عناصر لحزب الله. تطورات تأتي بعد توقيع لبنان وإسرائيل على الاتفاق الإطاري في واشنطن. ورئاسة اللبنانية أعلنت أن الرئيس عون أبلغ الرئيس الأمريكي ترامب أنه يأمل في أن تساعد واشنطن في منع انتهاكات الاتفاق الإطاري.
7: لهذا الاتفاق يعني ما فيه بدي رأيي فيه، بضل حبر على ورق لأنه العبرة بتكون بالتنفيذ.
6: الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلة شاب بمقتله واحتجاز جثمانه لمدة عامين بعد استهدافه مع آخرين ببلدة عقابة شمال طوباس بالضفة الغربية. القوات الإسرائيلية تفرض إغلاقا شاملا ومنعا للتجول على بلدة مدمى جنوب نابلس وسط اقتحامات للمنازل، وبلدة أذنى بالخليل تقاسي غياب مياه الشرب للشهر السادس.
8: صار لي 6 أيام مع أحد صهاريج المياه من أجل جلب صهاريج مياه لمنزلي، وحتى اللحظة لم أنجح بجلب الصهاريج. المياه لا تنقطع عن المستوطنات ولا دقيقة ولا لحظة.
5: بي بي سي
1: أخبار الشرق الأوسط.
6: قوات أمنية عراقية تداهم مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية بالمنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، وتنفذ اعتقالات شملت نوابا يشتبه في تورطهم بقضايا فساد. برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يحذر من أن تصاعد القتال في الأبيض عاصمة شمال كردفان بالسودان قد يؤدي إلى موجة جديدة من النزوح الجماعي ويعمق أزمة الجوع في السودان. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
5: بي بي سي
1: أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية. فسيجد

0: لمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى. اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
1: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. في فرص أيضا لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة. يقدم برنامجا تدريبي ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى الأول من يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.om وابدأ رحلتك المهنية.
4: عندك شيء مميز؟

أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية.

0: ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222 6166.

0: الحر زايد؟
1: نعم إنه الوهيب.
0: خيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم. في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف.
4: ضحكم ومواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس.
9: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نمسى عليكم بكل خير، مساءة الخير والمحبه والموده عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام، وتحديدا من برنامج صيفكم مع هلا علوي. يا هلا ومسهلا.
10: اهلا وسهلا، حياك الله حورا، واهلا وسهلا بالمستمعين الاحبه وفيش كذلك، وسعد الله اوقاتكم بكل خير.
9: اوقاتك يا رب العالمين. طبعا الحلقه المعتاده، الحلقه الاسبوعيه ان شاء الله،
10: ان شاء الله
9: كل
10: اثنين.
9: أيوة. نقدم انا وزميلي علوي الموسوي. يعني اضافه صراحه وايد حلوه، احس انه تعرف لما يكون النقاش بين شخصين مذيعين مع ضيف كذا، ما ادري احس اني
10: يعني
9: شوي
10: يكون في انت تساعدين وانا اساعدك وكذا، ويكون الموضوع بالضبط متكامل.
9: بالضبط، يكون في اخذ
10: وعطاء، نسال من كل الزوايا.
9: اي وبالاخص يعني على المواضيع اللي الحين ياسين نركز عليها. تعرف ايش اللي حبيت في مواضيعك علوي؟ انها وايد قريبه من المواضيع اللي انا احبها، يعني تعرف اللي اقدر اخذ واعطي واتفاعل معاها.
10: وتهم الساحة إن شاء
9: وتهم
10: الله.
9: وتهم الساحة أكيد وتهم المستمع. متحمس للحلقة اليوم؟
10: طبعاً متحمس. الحلقة الماضية تناولنا موضوع استخدام التواصل الاجتماعي للمراهقين والأطفال، وناقشناها من جانب تربوي وأيضاً من جانب
9: تقني.
10: أيوه. بالضبط.
9: هاي الحلقة
10: ضيوفنا كانوا متكلمين عن تفاصيل التفاصيل، كيف انه ممكن انت تستخدم التقنيه في الرقابه الابويه، وايش اثارها وايش نتائجها يعني. وهذه الحلقه ان شاء الله راح نتكلم عن موضوع الاجازه الصيفيه، ان بعض الناس يقول لك الحمد لله ان اولادنا اجزوا وبتبدا الربشه وبتبدا المعاناه معاهم والنوم المتلخبط والبرامج الصيفيه وكذا يعني. ان شاء الله يعني طبعا تعرفي الفراغ يزيد معاهم والشاشات والأنشطة وكثير يعني من الأسر تتساءل كيف نستثمر هذه الفترة بشكل صحيح. إن شاء الله ضيفنا اليوم راح يوضح لنا الطرق والأساليب والتفاصيل كاملة إن شاء الله.
9: إيه والله إن شاء الله. يعني صراحة وايد أحس إنه يعني لما الطفل أشوفه قاعد وايد على الشاشات أحس إنه تنرفز، إنه فترة فراغ، إجازة صيفية، تمام ما نحرمهم بس إن نخصص لهم وقت معين، مش إن 24 ساعة التليفونات والآيبادات يعني محطوطة في إيدهم. والله صدق علوي، يعني واحدة من الأشياء اللي بعدني شاهدة عليها هذا الأسبوع هذا الويكند، المشكلة إيش مشكلة الريلزات في الإنستغرام أو حتى في اليوتيوب؟ مشكلتها إنك يعني تعمل سكرولينج سكرولينج سكرولينج وتطلع لك أشياء مرات زينة ومرات لا أبد. يعني اللي انصدمت منه إنه كان التليفون في إيد أخوي، تليفون أبوي، ويالس في اليوتيوب يشوف هذا ماينكرافت، اسمها اللعبة،
10: لعبة ماينكرافت،
9: أي هي يشوف لها مقاطع كذا، ريلزات ريلزات ريلزات، وأنا كنت قاعدة عدالة فلو شوي أشوف يعني يطلع مقطع هو كرتوني بس إنه
10: مش مناسب يعني
9: نهائيا لهذا العمر. فين علامات استفهام ميات إنه كيف كذا؟
10: نتطرق نحن إن شاء الله لهذا
9: أكيد
10: الموضوع
9: ضروري.
10: وأيضا مختلف المواضيع الثانية اللي متعلقة بإجازة طلاب المدارس، الأطفال والمراهقين والشباب إن شاء الله.
9: إن شاء الله بإذن الله. صراحة متحمسة لليوم وضيف اليوم، طبعا أكيد ما غريب عليكم، ما راح نحرق الضيف، طبعا راح نطلع فاصل مستمعينا وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل في حوارنا اللطيف معاكم. أكيد نستقبل رسائلكم المسائية على 935-1027.

0: مع هلا.
1: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله ومسحنا من جديد، رجعنا لكم. وايضا ها ودك اليوم على تعرف ضيفنا الاستثنائي.
3: ان شاء الله باذن الله. طبعا كنا نتكلم قبل الفاصل حوراء ان الاجازه الصيفيه بالنسبه للبعض راحه واستجمام وتغيير جو وكذا من ضغوطات العمل، لكن بالنسبه للبعض الاخر يعني تعتبر تحدي يومي مع الابناء وكيف يقضوا وقت فراغهم وبين الشاشات والأنشطة. وكثير من الأسر يعني تتساءل كيف نستثمر هذه الفترة بشكل صحيح. طبعا اليوم راح نتكلم عن هالموضوع مع ضيفنا الدكتور طلال الرواحي، استشاري تربوي، وبنحاول نطلع معاكم يعني بأفكار عملية وبسيطة تفيد كل الأسرة. يا هلا وسهلا فيك
4: دكتور. يا حياكم وسهلا، أنا سعيد أكون معكم إن شاء الله، وشكرا على الاستضافة.
2: الله يعطيك العافية.
3: أنا أسعد دكتور طلال. يعني قبل لا نتكلم عن الحلول والبرامج والأنشطة، خلينا نبدأ من الأساس، كيف المفروض ننظر للإجازة الصيفية؟ وهل فعلا تحولت عند بعض الأسر يعني من فترة راحة إلى مصدر قلق بسبب الفراغ؟
4: جميل. طبعا أول شيء أنا أحييكم، برنامجكم جميل، وأحيي أيضا اختياركم الموضوع، واجد جميل. ولأن جميل يعجبني البرامج اللي تلامس الأحداث الجارية. الصيف كالعادة طلابنا يصير معهم نوع من الفراغ، فدائما أي إنسان سواء كان كبير ولا صغير عنده فراغ. الفراغ يعني مجموعة مؤثرات أخرى، إن لم يشغل الطفل بما هو مفيد تلقائيا ينشغل بغير ذلك، وبالتالي متى حدثت عبء؟ عندما تكون إجازة غير مخطط لها. فأي شيء في الحياة بلا هدف بلا خطة غالبا يتحول من فرصة إلى نوعا ما تحدي عند الإنسان، يتحول من منحة ربانية إلى محنة حقيقية عند بعض الأهالي. فأنا أتوقع اليوم إن شاء الله خلال الوقت مع

0: بعض راح احاول نضع خطه كذا مصغره عمليه بحيث ان المستمع الكريم ايضا يستطيع بعد ما يتابعنا اليوم يطلع فعلا بشيء عملي يستطيع يطبقه مع ابنائه ان شاء الله.
1: دكتور لو بغينا نتطرق لموضوع, هناك في مصطلحين, موضوع الراحة الإيجابية والكسل السلبي. الراحة الإيجابية تيك مع التخطيط وكذا بحيث أن أنت يكون عندك نوم كافي, مساحتك الخاصة يعني, والكسل السلبي اللي هو عادة يكون من دون تخطيط. هل هناك يعني إيش الفرق ما بينهم من وجهة نظرك من منظور تربوي؟
0: أنت جاوبتهم خلاص, خلصتهم.
1: اشرحهم يعني.
0: أنا اشرحهم اللي هو فعلا مثل ما أنت قلت, القاسم المشترك بين الراحة وبين الكسل هو الوقت الفراغ اللي موجود, هذا قاسم مشترك. قاسم الاختلاف ما بينهم بأن الكسل ما في شيء ممكن الطفل يعمله وبالتالي يتحول إلى نوعا ما فراغ غير موجه, بينما الراحة الإيجابية هي عبارة عن وجود مساحة من الوقت لكن مخطط لها كيف ممكن تحول إلى شيء يعود بالنفع سواء كان للطفل نفسه أو للأسرة كلها. هذا باختصار الفرق بين هذا وذاك.
1: يعني ممكن نقول أن شح الفراغ والسوء الإدارة, هل المشكلة تكمن في أن الأبناء يعني عندهم وقت فراغ شحيح من الفائدة, أم أن الوقت الوفير يعني وقت وفير لكنه يضيع بين المشتتات الرقمية؟
0: بالضبط بالضبط, هو هذا اللي يصير. لذلك إحنا مثل ما خبرتك سابقا سنسعى جاهدين جدا في هذه الساعتين والساعة أن نعطي شيء عملي ممكن يعبه الفراغ, لأن الفراغ نعمة, الفراغ نعمة, الوقت نعمة. إذا وجد الطفل أيضا الطفل اللي يعيش في ضغط نفسي وضغط دراسة أتوقع أنه ما يعني يطلع بنتائج وفيرة, ولكن إذا وجد الفراغ المدروس اللي يستطيع من خلال الابن أن يغذي جوانب معينة راح نتكلم عنها اليوم, أتوقع أنه بالعكس بيكون غنيمة كبيرة جدا, بيكون صيف جميل. وانتو برنامجكم صيف صيف أحلى ولا إيه؟
2: صيفكم أحلى.
0: صيفكم أحلى, بيكون صيفهم أحلى إن شاء الله.
2: إن شاء الله. أنا طبعا قبل لا أدخل معاكم في مداخلة كذا سريعة بس, وقبل أيضا لا نطلع فاصل ساعتنا وربع, بقرأ رسالة الأخ أو الأخت اللي راسلينا ومتواصلين معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, حبيت أتكلم في الموضوع بخصوص الآيبادات والريلزات. لازم إذا الأطفال عندهم آيبادات أولياء الأمور مراقبة أطفالهم, وفي برنامج يقفل الآيبادات بفترة محددة ويقدر يحط على حسب العمر, عمر الطفل إيش يشوف اليوتيوب. أنا أعتقد كل هذه الأمور اليوم نحن رح نناقش إن شاء الله في الوقت أو الدقائق القادمة إن شاء الله ويا دكتور طلال, ولكن مستمعينا نطلع وإياكم فاصل سريع وبعدها راجعين ونستقبل كل استفساراتكم كل أسئلتكم على 935-1027.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
4: المادة 128 من قانون العمل, يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه أو التحريض عليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور, بما في ذلك المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات ووسائل النقل العام وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل, مع تحيات وزارة العمل.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: أخبار الشرق الأوسط. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان ويشن غارات على النبطية تفضي إلى قتلى ومصابين، يقول إنها استهدفت عناصر لحزب الله. تطورات تأتي بعد توقيع لبنان وإسرائيل على الاتفاق الإطاري في واشنطن. ورئاسة اللبنانية أعلنت أن الرئيس عون أبلغ الرئيس الأمريكي ترامب أنه يأمل في أن تساعد واشنطن في منع انتهاكات الاتفاق الإطاري.
7: لهذا الاتفاق يعني ما في ابدي رأيي فيه، بضل حبر على ورق لأنه العبرة بتكون بالتنفيذ.
6: الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلة شاب بمقتله واحتجاز جثمانه لمدة عامين بعد استهدافه مع آخرين ببلدة عقابة شمال طوباس بالضفة الغربية. القوات الإسرائيلية تفرض إغلاقا شاملا ومنعا للتجول على بلدة مادما جنوب نابلس وسط اقتحامات للمنازل، وبلدة أذن بالخليل تقاسي غياب مياه الشرب للشهر السادس.
8: صار لي 6 أيام مع أحد صهاريج المياه من أجل جلب صهاريج مياه لمنزلي، وحتى اللحظة لم أنجح بجلب الصهاريج. المياه لا تنقطع عن المستوطنات ولا دقيقة ولا لحظة.
4: BBC
3: أخبار الشرق الأوسط.
6: قوات أمنية عراقية تداهم مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية بالمنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، وتنفذ اعتقالات شملت نوابا يشتبه في تورطهم بقضايا فساد. برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يحذر من أن تصاعد القتال في الأبيض عاصمة شمال كردفان بالسودان قد يؤدي إلى موجة جديدة من النزوح الجماعي ويعمق أزمة الجوع في السودان. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
4: BBC
3: أخبار الشرق الأوسط.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
9: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.
3: صيفكم مع هلا.
5: صيفكم مع هلا.

0: رجعنا لكم من جديد ضيوفنا الكرام، ونرحب مرة ثانية بضيفنا الدكتور طلال الرواحي استشاري تربوي. هلا فيك دكتور.
1: الله يحييكم. هلا فيكم.
0: طبعا الحوارات اللي تحت الفاصل دائما ما تكون
2: فعليا دائما على فكرة، يعني تعرف دكتور أنا أكثر الأشياء اللي أحبها لما أطلع فاصل وأبدي كذا أدردش مع الضيف، يعني نص الأسئلة اللي أسألهن على الهواء هي من الأسئلة اللي تحت الهواء، فأنا برجع بسألك دكتور على نفس السؤال اللي تطرقت له تحت الهواء، وأعتقد أن هذا السؤال اليوم نابع من تجارب شفناها ولامسناها وللأسف لازلنا نشوفها. مثلا الأم لما أو الأبوين لما يقرر أنهم يربون عيالهم بعيدا عن الشاشات أو يعني في فترات خلينا نقول متباعدة يعطونهم الأجهزة، لما تصير التجمعات العائلية تلاقي كل طفل جاي بآيباده، الجمعة كلها عبارة عن ألعاب 24 ساعة ياسين على لابتوباتهم أو على أجهزتهم اللوحية، فهني الأم أو الأب يقولوا لك إن التجمعات صارت تنسف تعبي، صارت تنسف تربيتي، فيا ترى إيش الحل الصحيح والمثالي لهذا الموضوع؟
1: جميل. أوش خلنا نجاوب على آخر جملة قلتيها بأن التجمعات تنسف تعبي، هو حقيقة هذه العبارة مش دقيقة، باعتبار بأن المؤثر الأول في التربية هي الأم، أقوى مؤثر هي الأم، كل الدراسات أثبتت ومعظم الدراسات أثبتت بأن المؤثر الأقوى هي الأم، ثم يأتي بعد ذلك الأب قديما، لكن الآن يأتي الإعلام في المرتبة الثانية في ظل غياب الأب. يعني الطفل في سن مبكر لو بكى ممكن شغل له يوتيوب، لو بكى شغل له أي قناة، فإذا أي أم تمارس هذه الممارسة فهنا يأتي دور الإعلام قبل تأثير الأب، ولكن الأم تظل هي الثابتة. فأي برنامج مقنن أو قانون واضح في البيت طبق الأم، لأن لو تشوفي أنت الوقت الكمي اللي يقضيه الطفل مع أمه ما يساوي الوقت اللي يقضيه التجمعات. يعني تجمعات هنا يوم جمعة، يوم جمعة خلي يوم مفتوح ما عندك مشكلة فيه، لكن ما ينسف اللي أنت بنيتي، لأن اللي تبنيه الأم والأب عند الإبن هي ما تبني فقط عادات أو تبني فقط سلوكيات يمارسها الإبن، هي تبني مشاعر كيف تعيش مع ابنك، ما انت كيف تعود ابنك، لانك اللي تراهن عليه بعدين ان ابنك ما يتغير ما يتأثر هي المشاعر التي عاش فيها الابن وقتها. لان كثير ناس لما جيت موضوع التربية تركز فقط على موضوع المعرفة، ان نقدم حال ابني معلومة ان الايباد مضر، راح يضرك الايباد، اذا اغلب اغلب اغلب توجيهات انه راح يضر لك عينك، راح يضر لك انك مدمن، انه هذه كلها عباره عن معارف ما توصل الطفل مكان بعيد. احنا بعدين بعد ما نخلص المعارف لابد لنا ان نغذي الابن مهاره. طيب اذا الايباد يضرني كيف يكون عندي مهاره اني اضبط الوقت؟ هذا اللي انا ساعد فيه، يعني من الساعه كذا للساعه كذا، طيب لو صار الوقت كذا انت تسلم الايباد، هذه مهاره. هل يتقنها الابن في وقت مبكر بإتقان؟ الجواب لا. هنا يدخل تظهر عندي ميزة التجاهل أو التغافل أو أني ما أكون مثالي بزيادة مع طفلي. طيب الحين معنى المعرفة أن الآيباد مضر، ومعني مهارة كيف نقنن الاستخدام. بقى عنصر مهم جدا وهذا اللي ما ركزوا عليه كثير من الآباء والأمهات اللي هي المشاعر. أنت لو أدمنت الآيباد كيف رح يكون شعورك؟ هو عبارة عن سعادة مؤقتة، دوبامين عالي جدا، سعادة مؤقتة. أول ما نسحب عليك الآيباد ترجع زعلان مرة ثانية، ضارب صارخ جميل. لكن لو الإبن فهم بأن أنا موضوع تقنين الآيباد المستفيد الأول منه أنا مش أمي ولا أبوي. طبعا بعض الناس يقول لك، اليوم كان واحد يسألني، كنت في دورة قبل أجيكم، واحد يسألني يقول لي معقول الولد يستوعب كل هالكلام؟ أنا أقول له أنت ما تتكلم بالطريقة اللي كنا فيها الحين في الإذاعة. أنت كلما بسطت المعلومة، الإبن ذكي جدا، الأطفال ذكية جدا، كائنات ذكية جدا جدا، عشان كذا ليش متفوقين عنك تقنيا؟ ليش تعمل رقم سري ويكسروه؟ دام معهم هالذكاء، إذا ليش أنا ما استثمر الذكاء هذا بطريقة مقننة؟ كلما بسطت المعلومة والمفاهيم للطفل في سن مبكر، كلما استطاع فعلا يعيش مشاعر بأن هذا الشيء اللي يسويه مش عشانك أنت، عشانه هو.
0: دكتور لو بغينا نتكلم عن موضوع الآثار النفسية والسلوكية يعني على الأبناء، الطفل والمراهق، يعني لما الطفل والمراهق يقضي طول الوقت يعني على بين النوم والتلفون، إيش الأشياء اللي تحدث له يعني نفسيا على المدى القريب؟ يعني
1: خلنا أول شيء نتكلم عن شيء مصطلح، طبعا المصطلح اللي حقوله الآن هو مصطلح مش علمي، هو مصطلح شائع. يسمى تعفن الدماغ أو التعفن العقلي. هذا أكثر شيء ظهر الآن.
2: صحيح.
1: أيوة ظهر الحين, وهو طبعا مسمى غير رسمي أو غير علمي, ولكن هكذا يسمى. ما الذي يحدث في موضوع تعفن الدماغ؟ موضوع تعفن الدماغ إن أغلب أبنائنا الآن سبحان الله استطاعوا بطريقة احترافية أن يجبروهم ما يشوفوا يوتيوب طويل. بتحصل الطفل يتابع إما ريلز من دقيقة واحدة أو سناب 15 ثانية يعمل سكيب تخطي, أو يعمل شورت فيديوز المقاطع القصيرة في اليوتيوب. هذه ثلاث أشياء تعمل شيئين. الشيء الأول, يعتقد العقل البشري بأن المهام تنتهي في دقيقة, يعني دقيقة ثم تحصل دائما صبعه كذا, هو يأكل هو كذا. فالشيء الأول هو يعتقد أنه ينتهي في دقيقة. لما تطلب أنه مهمة بعدين طويلة تحصله يمل بسرعة, ملول. هذه الصفة الأولى, أنه يبدأ يمل بسرعة, ما يستطيع يقوم مهام طويلة. الشيء الثاني هو لما يمسك المقاطع القصيرة, لما يسوق كذا كذا, تخيل المقطع الأول مضحك, المقطع الثاني محزن, المقطع الثالث تسويق, المقطع الرابع أكل, المقطع. فهو يعيش أكثر من حالة شعورية في زمن غير منطقي. ما في أحد يحزن دقيقة ولا يفرح دقيقة, لكن ابنك جالس يشوف شيء مفرح دقيقة ثم مباشرة النقيض إلى شعور آخر. هنا أيضا يؤدي إلى إيش عنده بالنسبة له, هنا يبدأ يعني مشاعريا هذا الطفل اللي هو موضوع الانطوائية, موضوع المزاجية, موضوع متقلب المزاج, هذه كلها تأتي ليست عشوائي, تأتي من خلال هذه الممارسات. لأن أتكلم عن تغيرات فسيولوجية داخل جسم الإنسان, أنا ما أتكلم عن فقط مؤثر خارجي. هذا المؤثر يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية في جسم الإنسان. هرمون الدوبامين يفرز بكميات غير منطقية. طبعا هرمون الدوبامين أو ناقل الدوبامين, ناقل عصبي, هو مسؤول عن السعادة السريعة المؤقتة, وبالتالي حتى في موجات الدماغ احنا عندنا البيتا بعدين الألفا, هو يظل في البيتا, الموجة القصيرة, هذه الموجة القصيرة اللي فيها الدوبامين يظل فيها. لو تلاحظ معي حتى هو مفروض ينتقل من البيتا إلى الألفا إلى الثيتا إلى الدلتا, بعدين هو ينتقل له مباشرة. تحصل ماسك الأيباد بعدين ينعس, النعاس هو جالس ينتقل إلى موجة متعدي, موجة الألفا اللي هي موجة التعلم المثلى وموجة الاسترخاء عند الطفل, اللي غالبا احنا الكبار ندخلها مثلا في الصلاة, ندخلها اثناء مثلا الاسترخاء, ندخلها اثناء القراءة مثلا, ندخلها اغلب الاحيان لما نصلي, لما مثلا نسبح, ناكل وجبة, تحس نوع من الاسترخاء اللي هي الألفة اللي هي الموجة التعلم المثلى. غالبا الأطفال اللي عندهم هذا الموضوع يتعدوا هذه الموجة, وبالتالي هذه التغيرات لما نتكلم عن تغيرات عصبية فسيولوجية نتكلم عن شيء نوعا ما يعتبر خطير عند الطفل.
0: دكتور, كل هذه الأشياء المؤثرات هي جراء أنه هو ما يكون في عالم ما بين الهاتف وما بينه هو يعني, لكن خارج هذا نلاحظ بعض الأبناء أن يفقد شغفه يعني في الأنشطة الخارجية كذا, تعال يا ولدي ساعدني في كذا, ما أريد أنا مشغول كذا يعني. فملاحظاتك يعني
1: عليه. هي بالضبط, هو ليش اللي يصير, هو يصير اختطاف نظام المكافأة في عقل الطفل. عقل الطفل إيش يريد؟ أنت لما يلعب الطفل مثلا لعبة في شيء راح يصير, السرعة, أغلب الألعاب مبنية على سرعة, وثاني شيء مكافأة. حصل الطفل لما يلعب لعبة, يعني مثلا أي لعبة ما نريدكم أسمع الهواء, ولكن إذا ذكرنا مثلا فري فاير أو فورتنايت بعتبر أنها الشائعة عند الأطفال اللي يجي معي في الاستشارات. هذه الألعاب هو كل ما قتل, طبعا هي قتل وسرقة أغلبها هذه الألعاب, هو كل ما قتل يعطى الدرجة, الدرجة مثل مكافأة. هذه المكافأة إيش تسوي؟ هو جالس يحصل مكافآت بطريقة مبالغ فيها, هو في الواقع ما يحصل المكافآت. لو ساعد أبوه ممكن ما يحصل وإذا حصل ما رح يساوي المكافأة اللي يحصل هناك يحصل مكافأة واجد. فهو هذا الشيء الأول. الشيء الثاني, العالم الافتراضي ما في قيود. يعني مثلا لو لعب مثلا فيفا كرة قدم في البلاي ستيشن مثلا وهزم وحب يريد الهزيمة, بسيط جدا يروح يعيد الجيم ويرد الهزيمة خلصت. لكن لو حجز ملعب تراتان وجاب أصدقائه وهزم وهذا رد الهزيمة, ينتظر لحد الجمعة الجاية لحد ما يحجز مرة ثانية. فالعالم الافتراضي واجد سهل عند الطفل, يخليه يشوف الأمور سهلة. لما يجي العالم الحقيقي هو يستغرب منكم, كيف يستغرب حتى منا إحنا كيف قادرين نعيش الحياة, لأنه تعود هناك على السهولة, على السرعة, على المكافأة السريعة اللي تصير معه. عشان كذا يصير معه قلة شغف, يصير معه تمرد, يصير معه عناد, يصير معه حتى هو يستغرب منك على فكرة الطفل. هو استغرب منها يقول تو ما له ابوي كذا ما له يعني ما له امي كذا لانه يشوف نفسه انه هو جالس يحصل كل شيء بسهوله بس انت مصعب. يمكن اغلب الامهات اللي تسمعني الان وهذا سمعته الحين قبل لا اجي عندكم اغلب الامهات دائما يقول ان اولادنا يقولون انتم صعبين الحياه هي اسهل من كذا ليش؟ لأن إحنا جينا نشأنا على قوانين على أنظمة على حتى البيت في نظام في كذا فهم يشوفوك أنت معقد أنت معقد مصعب السالفة مصعب القصة أسهل من كذا ليش أسهل من كذا؟ منين جابها؟ من اللعبة لأن فعلا اللعبة أسهل من كذا صح. اللعبة إذا هزم يعيد إذا خسر يجيب وكل شيء بفلوس يعني ممكن يعني حتى إذا حب يطور حسابه ممكن يدفع فلوس يطور حسابه بكل سهوله يعني وهذه قصه ثانيه ايضا موضوع انه عسى نتكلم فيها اللي هي
2: أكيد
1: موضوع
2: اكيد مساله الفلوس هذه راح نرجع لها لان اساسا نحن الاسبوع الماضي ايضا اللي كان عندنا ضيف تحدث عن هذا الموضوع من جانب تقني فصارت في كوارث يعني من غير اللي ياخذ بطاقه ابوه ويروح يعني يروح ايش يدفع في الالعاب انا والله انا اللي اذكره يعني في ايام دراسه سابقا كنت اوكي كنت مدمنه على الببجي لكن كنت أسمع أنهم كانوا يروحون يشترون ملابس يطورون اللعب بس أنه ما كنت أعرف كيف الطريقة وحتى لو كنت أعرف كنت أشوف أنه أحس أنه أنا أروح أدفع مبلغ وقدر على اللعبة كان بالنسبة لي يعني غير منطقي
1: لأنه إيش اللي يخليه يدفع اللي يخليه يدفع لما يروح المدرسة يسألوه حسابك قوي
2: أوكي.
1: إذا حسابه مش قوي يعتبر هو ضعيف بين الشلة ماله
0: فلازم يدفع
1: فيضطر يريد يجاريهم على فكرة خبرك معلومة موضوع حسابات هذا على مستوى جامعيين الجوني جامعي
2: يا ربي.
1: يعني ما أكلمك عن طفل في خامس أو سادس أكلمك عن طالب جامعي يضطر مثلا يسرق ذهب أمه ولا يسرق ليش عشان لما يروح هو يريد حسابه يكون مجاري أصدقائه اللي موجودين طبعا بعض الناس يقول لك لا أنتوا تبالغوا اللي إحنا نقوله على فكرة هو غيظ من فيض اللي ما يقال أكثر من اللي يقال يعني الأشياء اللي موجودة لذلك موضوع أني أنا عندي أهواء وعندي رغبات لا تضبط إلا بالوعي إذا الوعي ما موجود أهوائي ورغباتي حتى وأنا كبير راح تمشيني راح أطلع من هنا حصل ساعة بألف ريال كنا أشتريها إذا ما عندي وعي جميل لكن إذا عندي وعي أستطيع أني أضبط رغباتي وأهوائي وأستطيع أني فعلا أمارس هذه الأشياء بطريقة نوعا ما فيها منطقية وطريقة معقولة بعد ذلك
2: إنزين نفس الشيء بس السؤال الأخير وبعدها بنطلع فاصل طيب دكتور نحن الحين بعدنا كفتين تمام عدنا ولي أمر وفي عدنا أبناء خلينا نبدأ أول شيء بأولياء الأمور اليوم يعني البعض يقول لك إن في أولياء أمور نشأوا على عقلية قديمة يا تمشي بالعصا يا خلاص يعني ما في عندي نظام التربية الحديثة هذا فكيف طريقة التفاهم اليوم كيف من الممكن يعني ولي الأمر أنه يتفاهم مع طفلة الطفل أو حتى البالغ كذلك
1: هو شوفي حوراك الإنسان كلما ربى نفسه ربى أبنائه الإنسان إذا ما ربى نفسه على الانضباط ما ربى نفسه على التحكم بأعصابه ترى أسهل وسيلة تربوية هي الضرب أسهل وسيلة ليش؟ لأن ما فيها جهد ما فيها كظم غيظ ما فيها ضبط مشاعر ما فيها تروي ما فيها بعد نظر أسهل وسيلة ولدك سوى شيء ضربته لنا وهي أضعف وسيلة تربوية الضرب لأن ما فيها نتائج أساسا وبالتالي هنا نتكلم عن أن الأب والأم اللي يتابعون الآن هو يقيم نفسه يعني مثلا أمس مرت عليه قصة أب عصبي جدا ويقول لك أنا كيف أسحب الآيباد عن ابني يا سيدي أنت أول شيء ضبط عصبيتك يعني اول شيء اضبط الايباد لاحقين عليه
2: منطق.
1: ايوه فانت اول شيء ابدا بنفسك اضبط شوف وين نقاط الضعف لان التربيه مش سهله التربيه صعبه ممتعه اذا اتقنتها وصعبه يعني متعبه اذا لم تتقنها وبالتالي عندك خيارين هي صعبه في كل الاحوال لكن خليها ممتعه من خلال فهم المعطيات اضبط نفسي انا اتوقع انه من اهم المهارات اللي مفروض اولياء الامور يتقنوها اللي هي مهاره الذكاء العاطفي إنه يكون عنده ذكاء عاطفي عالي باعتبار يستطيع يتحكم بمشاعره إلى حد كبير جدا ثم بعد ذلك المخرج النهائي اللي هو السلوك أو الكلمة تكون مقاسة قبل أن تخرج لذلك الطفل الصغير
2: أوكي هذا على صعيد ولي الأمر بس نحن رح نطلع فاصل وبعدها إن شاء الله رح نرجع مستمعينا ونكمل لقائنا معاكم حتى رسائلكم إن شاء الله رح أخصص وقت وقرأهم
3: في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004. استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر عمان air.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: على 102.7.
1: هلا اف ام،
2: مزاجك بالعرب.
3: صيفكم مع هلا
2: على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
4: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا في برنامجكم، برنامج صيفكم مع هلا، ومع ضيفنا الدكتور طلال الرواحي، استشاري وتربوي. أهلا فيك مرة ثانية دكتور. الله يعطيك الصحة والعافية.
5: الله يعافيك.
4: حورا كانت تتكلم عن موضوع أولياء الأمور.
6: أي خلصنا من كفة ولي الأمر، نرجع للطفل دكتور، نبي الأساسيات. ونفس الشيء بعد أحد المستمعين عبد الله يقول طيب كيف من الممكن أن اليوم نساعد أبنائنا من أنهم يكونوا مدمنين على الشاشات؟
5: أول شيء إحنا لازم نجلس مع ابني وحدد له إيش محبوبات ابني، ما هي المحبوبات. كل طفل في العالم وكل إنسان عموما عنده محبوبات. نفترض أن محبوبات ابني مثلا يلعب بلاي ستيشن رقم واحد، رقم اثنين الآيباد مثلا، رقم ثلاثة يلعب كرة في الحارة، رقم أربعة مثلا يروح الدكان يشتري مثلا. أربع محبوبات حددناها كتبناها. طيب نجي نشوف ما هي الواجبات اللي مطلوب من ابني يعملها. الواجب الأول مثلا أنه يصلي، يلزم صلاته. الواجب الثاني مثلا أنه يذاكر. الواجب الثالث احترام الوالدين مثلا، هذه واجبات عليه. طيب أنا أجيب ابني وأعمل له جدول بسيط جدا وأشركه في ذلك الجدول، ما أعمل جدولي في الغرفة أنا والأم. لا، أجيب الولد تعال يا ولدي خلنا مع بعض، وحس أنه عود كبير يعني، حتى لو كان عمره، حتى لو عمره 4 سنوات.
6: ممتاز.
5: الطفل
4: يعني
5: كلما
4: صاحبه يعني.
5: الطفل كلما حس أنك أنت معطلنا قيمة، معطلنا مسؤولية، غالبا يحب يتقمص هذا الدور، لأن الطفل هو متقمص، يلعب أدوار، ممثل بارع الطفل. هو على فكرة الطفل بعضها مش ممثل، يكون مخرج وممثل ومنتج نفس الوقت، يستطيع من لك قصة هو مخرج وبطل فيها يعني. أيوة. فأنت ليش ما تستثمر هذه الملكات اللي عند ابنك؟ جبنا الطفل وقلنا له يا ولدي هذا المحبوبات مالك، هذه الواجبات. يا ابني إذا قمت بالواجبات تستحق المحبوبات. طيب يا ابني إذا ما لم تقل بهذا الواجب، مثلا أنت تأخرت في الصلاة، أنت خبرني كيف عاقبك، أنت خبرني أنا ما بتكلم. هنا إيش نسوي بعدين؟ نجي نعمل شيء، فكرة اسمها تأطير التفكير. مثلا أنا أريد أحرم ابني الآيباد مدة يوم واحد. إذا أنا أقول شوف أنا ما بتكلم إيش العقاب، لأنك أنت أنا أثق فيك وأنت صاحب قرار. إيش رأيك أحرمك 3 أيام ولا يومين ولا يوم؟ إيش يقول الطفل؟
6: يوم.
5: أنت إيش تريد؟
4: يوم.
5: بس من اللي نطق العقاب؟ الطفل نفسه، مش أنت نطق العقاب. هذا اسمه تأطير التفكير، تحصر الطفل في زاوية تستنطق بما تريد أنت بدون ما تنطق أنت. لو حدث بعدين خلل في ذا والابن زعل قال يا ولدي انا ما انا اللي قلت، يعني انت اللي حددت العقاب مش انا حددته. طبعا ايضا هنا ما اريد اولياء الامور لو طبقوا هذا النظام، ما اريدهم يكونوا صارمين جدا ومثاليين جدا، لان ما راح يكون مثالي. اذا انت معطينا ساعه، اذا زاد ساعه وعشر دقائق كانك ما شايف عادي يعني، بحيث انك ما تخسر كل اللعبه، يطلع باقل خسائر مع هذا الطفل بعد ذلك. فاتوقع ان هذه احد طرق العمليه اللي استخدمها انا مع الاطفال اللي يجي عندي. وغالبا انا بعد الطفل ازيد شويه، اجيب له ورقه ونعمل اتفاقيه واخليه يوقع واخليه مدري ويش، واخذ نسخه عندي ونسخه عنده واختمها بختم المعهد. فهو يشعر الطفل، يطلع من عندي يعني، يطلع من عندي هو حاس انه فعلا يعني صاحب قرار وانه طلع. وغالبا الطفل حقيقه لما يجيني في الجلسه اللي بعدها غالبا اسوي الامور، يقول لا الامور طيبه، الامور طيبه، لانك تسوي لمست احتياج عنده وأيضا عززت ملكة عنده، أنه هو ملكة الاستقلالية اللي عنده، وبالتالي أنت لامست هذه الأشياء بطريقة واجد جميلة، وبعدين استطعت أن تحصل على ما تريد بعد ذلك. وعلى فكرة أخبركم معلومة، الطفل ترى لو ما حصل مكسب من عندك ما راح يسمعك. يعني الطفل يبحث عن مكاسب، حتى لما يجي عندي استشارات أنا أوش أعطيهم مكاسب، اقول له يعطوك بلاي ستيشن، يقول لي انا بخليهم يعطوك بلاي ستيشن، يحبني على طول.
6: تعرف وين المدخل تبعه؟
5: فلما يحبني على طول بعدين اي شيء اطلب منه غالبا يستجيب لي، لاني انا وش عندي مكسب. انا ما اعطيه المكسب، اعطيه المكسب بطريقه في واجبات هناك مضاعفه راح يقوم بها. اذا الطفل يبحث عن مكاسب، ذكي جدا الطفل يبحث عن مكاسب، وبعد المكاسب تستطيع ان تقوده الى حد ما الى الطريق اللي تريدها انت بشكل او باخر، مع ان اركز عليها هذه، مع التغافل بعيد عن المثاليات اللي نطلبها من ابنائنا.
4: التغافل بمعنى أنك أنت تعرف أن هناك في تقصير لكن تمشي الأمور عشان
5: شكرا هي المرونة. لا أبحث عن الكماليات في ابني، ما في كمال ابنك إذا قتل ساعة ممكن يلعب ساعة وعشر دقائق هذا منطقي لأنه هو يمكن ما خلص الجيم، يمكن الجيم هذاك يريد ساعة وعشر دقائق ما ممكن تقطع عليه واصل في النهاية الجيم وتقول خلص وقتك، ما ممكن. إذا أنت تكون منطقي خليه خلص الجيم ماله يعني، خليك مرن في تطبيق الأشياء وتتغافل.
6: في سؤال قبل لا أطلع من هذا النقطة، في أحد الأخوة الأغلب يقول الدكتور الأغلب يقول ينتقد كثرة المكاسب في التربية الحديثة.
5: هو في تربية حديثة أساسا، أنا أيضا ما كثير أحب أسميها التربية الحديثة، ما في تربية حديثة وتربية قديمة، هي تربية واحدة اسمها التربية المحمدية. إيش المشكلة في التربية اللي هم يسميها التربية الحديثة؟ المشكلة إنك لما تعطي مكاسب فورية، يعني أنت لو سويت أنا أعطيتك، المكاسب الفورية مضرة جدا. المكاسب الفورية غالبا مستقبلا تصنع موظف مرتشي ما ينتظر الراتب آخر الشهر، إذا خلص معاملة يريد مقابلة، أنا خلص معاملة يعني. وبالتالي ما أتكلم عن مكافأة، لاحظوا معي، أتكلم عن مكافأة فورية، أتكلم عن نظام متكامل للمكافأة، نظام متكامل، قانون متكامل، إذا قمت بهذا تحصل لك نظام متكامل، مش كاستجابة فورية لو أنت تركت الآيباد الحين بعطيك، لا، هو نظام متكامل. فرق كبير جدا بين نظام متكامل لإعطاء المكافأة وما بين المكافأة الفورية اللي أعطيها مباشرة بعد ما يقوم بالفعل اللي أنا فأنا أتفق جدا مع صاحب الرسالة لأنه ضد المكافأة الفورية، لأنه فعلا تجعل الطفل نوعا ما انتهازي استغلالي وتجعله غالبا يبحث عن مقابل، ما يعمل أي جهد اللي يريد مقابل لهذا الجهد.
4: ننتقل لمحور آخر.
6: قبل لا ننتقل، لا مش في فاصل، بس في عندي مداخلة بسيطة على مسألة اليوم دكتور التربية الحديثة، صرنا نسمعها كثير متداولة اليوم في السوشيال ميديا بشكل يعني جدا كبير، فأنا ما أدري يعني هل هم المقصد بالتربية الحديثة أن الوالدين صاروا أكثر يعني استيعابا لمشاعر طفلهم، صاروا ما يستخدمون مثلا الأساليب التعنيفية مثل الضرب والشتم مثلا، أنه يقعدون الطفل يتحاورون معه يتكلمون معه؟ أنا أعتقد البعض هذا يعني مفهوم عن التربية الحديثة.
5: النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشتم، ما كان يضرب، إذن تربية محمدية نسميها، ما في تربية حديثة. تربية شوفي بعدين أقول لك شيء يمكن يزعل كثير ناس، الغرب ممكن نستورد منهم أي شيء إلا التربية.
6: أنا أتفق.
5: آخر شيء يمكن أن يستورد من الغرب هو التربية، لأن عندهم مشاكل، هم يعانوا تربويا، يعاني كثير في موضوع الشدود، يعاني كثيرا في موضوع الإلحاد، يعاني، فما ممكن أنا أجيب من شخص هو يعاني تربويا ثم أصدر تجربة لي وأقول والله التربية الحديثة. يعني أتت من وين التربية الحديثة؟ من مفهوم غربي. ولكن إحنا لما نجي مثلا احترام مشاعر الطفل، التربية المحمدية كانت كذلك، لما نجي نقول عدم السب وعدم الضرب وعدم تهميش الطفل، نتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بكل ذلك. وبالتالي أنا أفضل نسميها التربية المحمدية، ليس من باب الفلسفة ولا من باب أني أنا حاب أطلع مصطلح جديد، هي من باب أن نضع الأشياء في مكانها الصحيح. فما أريد أصدر مع يعني مصطلحات، وحتى كتب الغربية طبعا بعض الناس يمكن يقول لك لا ناخذ منهم، ناخذ نعم، الحكمة ضالت المؤمن، ولكن في التربية أنا واجد أتحفظ، لأن كثير أشياء هم يصدروها ما تتناسب مع خصوصية المجتمع إحنا عايشين فيه.
4: دكتور ننتقل لمحور آخر اللي هو موضوع المراكز الصيفية. أول شيء خبرنا عن إيش رأيك فيها يعني بشكل عام.
5: جيدة جدا، طبعا جميل أن الابن يروح مراكز صيفية، فقط أنا تحفظي أنه ينتقيها بعناية،
4: والله
5: ينتقيها بعناية، عناية فائقة أيضا، لأنه بعض الأحيان تكون عكسية. إذا أنت اخترت مركز صيفي بطريقة غير مقننة وطريقة غير واعية، قد يعود لك ابن ما يشبهك بعد ذلك، لأن قد تحدث فيها ممارسات مثل ما تحدث في كل مكان يعني. وبالتالي أنتقيها بعناية. وأنا حقيقة لما يعني أتواصل مع بعض الأخوة القائمين على المراكز الصيفية، أقول لهم يعني من ضمن الأفكار اللي أتمنى أنها تصير واقع اللي هو وجود أخصائي نفسي، لأن الطفل ما يستطيع يستوعب، مثلا لو خذينا مركز صيفي ديني مثلا، ما تعرف الطفل هل يستوعب هذه الجرعة الدينية اللي فيها مثلا كمية ترهيب عالية، هل يستطيع الطفل يمكن يخاف بعدين، وهذا على مستوى كبار الجيوني يعني. وبالتالي أنا لابد لي أشخص هل الطفل يستطيع أن يستوعب هذه الكمية أو الجرعة الدينية المكثفة، وأيضا هنا أخصائي النفسي يشخص. الآن أيضا الملقي، أنا دائما أقول للملقين في المراكز الصيفية خصوصا الدينية، أقول لهم مع المراهقين ومع الأطفال استخدم الترغيب الترغيب الترغيب. بعد ما تملك قلب الطفل استخدم الترهيب. لا تبدأ معاه بالترهيب تخوفه ونار جهنم وغير ذلك. خليه يحب هذا الدين، خليه يحب هذا القرآن الكريم العظيم، ثم بعد ذلك تستطيع أن تنتقل إلى موضوع الترهيب اللي هي الضوابط والقوانين والفرائض اللي موجودة في هذا الدين العظيم. فأنا هذا بالنسبة لمراكز الصيفية بالنسبة لي. وأيضا أنا ما أحب مراكز الصيفية المعتمدة على المعرفة فقط، لأن اليوم إحنا في 2026 لسنا في عصر معارف. المعرفة سهلة، دخل شات جي بي تي طلع لك أي معرفة، يعني دخل ابنك 3 أشهر يعطوه معارف وطيب. بعدين أنا أراهن اليوم على المراكز اللي تعلم مهارات أيوة. لأني أنا أراهن أن الطفل، يعني هكذا أنا أرى، قد يكون صح قد يكون خطأ، أنا أرى بأن الطفل في عمر 12 سنة يفترض أن إحنا علمنا المهارات التطبيقية اللي تفيد في حياته. 12 سنة يكون اكتملت هذه المهارات. التحدي اللي صاير معنا، ليش ابني ماسك الآيباد ما يستغنى عنه؟ ليش في جدال؟ لأنه هو المهارات الأساسية لم تقدم له في النظام التعليمي اللي معتمد كثير نظامنا التعليمي على موضوع الذكاء المنطقي والذكاء اللغوي والذكاء التحليلي. أغلب مدارس الوطن العربي هكذا. إحنا ما في مدارسنا ما في كثير تركيز على الذكاء الذاتي، إنه يفهم نفسه كيف يفكر كيف يقرر، ما كثير موجود معانا. أيضا في مدارسنا ما في كثير الذكاء الاجتماعي موجود، ما في ذكاء عاطفي بشكل كبير، يمكن يمر عليه جرعات بسيطة متواضعة جدا. وحقيقة اللي نجح ابنك إنه يتحكم في موضوع الإدمان وموضوع الإلحاد وموضوع الشذوذ ليس الذكاء المنطقي والذكاء اللغوي والتحليلي اللي موجود في المدارس، وإنما الذكاء العاطفي اللي يستطيع من خلاله أن يفند ويتخذ قرار بعد ذلك إنه لا هذا يضرني، ما أستطيع أني أمشي في الطريق هذه. فنتوقع أن أيضا محتاجين بعد ما تؤدي مدارسنا جزاهم الله خير القائمين عليها واجبهم، نقف هنا ونكمل الفجوات اللي موجودة. فالمراكز الصيفية إذا ركزت على هذه الفجوات أتوقع فيه بيكون تكامل عجيب جدا بين النظام التعليمي اللي موجود وما بين المراكز الصيفية اللي موجودة.
4: واضح واضح دكتور. دكتور لكن هناك يعني نلاحظ أن هناك نظرة قاصرة عند بعض أولياء الأمور، يقول لك أن المركز الصيفي هو مجرد مكان ينشغل فيه الابن وأنا أرتاح. فايش تعليق؟
5: حين نرجع مره ثانيه للابن، الاب الغير واعي، ما في اب منطقي يقول هكذا، ما في اب واعي يستطيع ان يقول هالكلام، ولا ام واعيه. هذا يريد يعني ينظر وكانهم يعني عبء يتخلص منهم. انا هنا اخاطب الاب الواعي اللي يسمعني الان والام الواعيه، اقول له شوف اذا انت حبيت تتخلص من 3 أشهر واخترت المكان غير صحيح سيعود لك عبء اكبر بعد ذلك، لان ما يتم تدميره هناك لا يمكن تصحيحه في زمن قياسي. في التربية التدمير سهل جدا، البناء صعب في كل شيء في الحياة. لو بتشوف تبني شيء خطة وخريطة لكن تهدم في يوم واحد تهدم، وبالتالي يمكن أنت أسست ابنك بشكل ممتاز، قد يأتي صاحب هناك يهدم كل ما أسسته أنت بطريقة سريعة جدا. فلا أتوقع إذا في أب ولا أم ربما يفكروا بهكذا الطريقة راح يرجع لهم الابن بعبء أكثر بعد ذلك. فأتمنى ما حد يفكر كذا، لأن الحلول المؤقتة دائما تأتي بمصائب عظيمة.
4: واضح دكتور.
6: تمام، نحن رح نطلع فاصل مستمعينا وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل معاكم. أنا صراحة أوجه تحية لخولة، أعتقد من الأمهات اللي واضح قديش يعني مستمتع بالبرنامج وتسأل وتتداخل أيضا معنا في النقاش. يعطيك العافية خولة.
1: منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود. مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا. الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة. منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي، فلنعرفها للعالم. سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
7: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه نستبق المستقبل. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
8: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صح بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. في فرص أيضا لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
9: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
0: حليم سندم على 102.8.
10: هلا أفهم.
2: مزاجك بالعرب.
3: صيفكم مع هلا.
2: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم، مكملين معاكم فيما تبقى من عمر ساعتنا الاولى، واكيد ايضا مكملين في حوارنا الشيق. دكتور، نحن بما ان تكلمنا عن مساله المراكز الصيفيه، بعض الاشخاص في عندهم او بعض العوائل في عندهم تحفظ جدا كبير من ناحيه المراكز الصيفيه، يقول لك نحن ضد فكره الاختلاط مهما كان عمر ابنائنا. فاليوم كيف من الممكن ان ولي الامر لربما يشوف المراكز الصحيحه لابنائهم على يعني على الكفه الاخرى، يقول لك انه لا انا محتاج ان يعني بتكون اوكي عادي ما عندي مشكله تكون مراكز مختلطه، بس لازم تكون في رقابه، وعلشان ان انا ابني او بنتي تكسب معارف كيف انها تقدر تتعامل مع الطرف الاخر.
5: شوف، اول شيء رقم واحد، ما نراهن على احد ربي ابنائنا. مسؤوليه تربيه ابنائنا هي مسؤوليتك انت، رقم واحد. هذا رقم واحد. رقم اثنين، انت اذا انشأت ابن ولا بنت اصدقاء لك، يعني الحوار مفتوح بينكم يحتووك، هنا مهما حدث في المركز الصيفي يستطيع ابنك انه يخبرك بعد ذلك. بعطيك مثال، واتمنى هذا المثال اذا ما يوخذ علي بعد ذلك، بس اتمنى المستمع يكون فطن جدا عندما يستمع هذا المثال. ما في احد منزه انه ممكن يخطأ، سواء كان مركز صيفي ديني، مركز صيفي ثقافي، في النهاية هناك بشر أسوياء وهناك بشر مرضى. فأنت لما تود تأخذ ابنك إلى مركز صيفي، هنا التواصل مستمر بينك وبين ابنك، وتسمع ما الذي يحدث هناك. ما أنا أقول والله في أيدي أمينة خلاص الأمور طيبة أنا مسلم بذلك الأمر. هذا مركز صيفي، نفترض أنه في مثلا 10 عاملين على المركز الصيفي، 9 ممتازين جدا، واحد عنده مشكلة، عنده شذوذ، عنده أي مشكلة قد يتعرض لإذنك. وللأسف الشديد هذه حالات مرت علي، يعني مرت علي، ليست من الخيال، إن ابن أرسل لكي يعني يتعلم قرآن، يتعلم أشياء جميلة، وللأسف عاد الابن إنه بقضية تحرش. جميل، هنا أيضا عشان نكون دقيقين جدا، هذه الحالات قليلة أو نادرة، ولكن جميل ننبه عليها. ليش؟ لأني هنا كلما فتحت حوار مفتوح بيني وبين ابني، مجرد ما يحاول الآخر يعني يتحرش به أو يقوم بأي فعل خاطئ، هنا ابني مباشرة يخبرني وأسحبه من المركز الصيفي، ما مضطر أني أنا أكمل إذا كانت البيئة غير آمنة وغير بيئة غير مستقرة بعد ذلك. فأنا ما أسلم بكل شيء، أنا أقول دائما حسن الظن موجود، لكن نتوقع الأسوأ، نخطط للأحسن ونتوقع الأسوأ قد يحدث بعد ذلك.
4: دكتور، يعني نحن نلاحظ أن ولي الأمر في بعض الأحيان هو اللي يختار النشاط اللي هو يحبه، مش النشاط اللي يناسب شخصية ابنه. إلى أي مدى يعني هذا الموضوع ممكن أن يأثر؟
5: إذا كان ولي أمر واعي وفي مقاييس قاسة في ابنه، وشاف مؤشرات معينة فوجد أن الابن يتناسب مع المؤشرات، في ظل وجود تردد عند الأبناء، عندهم تردد ضعف الشخصية، فما يستطيع الابن اتخذ قرار أو يختار النشاط المناسب له، هنا ما في ضرر أن يتدخل الأب إذا كان عنده أدوات ومؤشرات أن يتخذ هذا القرار. لكن إذا الابن فاهم وعارف وقوي الشخصية ويستطيع يختار النشاط يتناسبه، يفضل أن من يتخذ هذا القرار هو الابن نفسه أو البنت نفسها، لأن فعلا اللي بيعيش ساعات هناك ابنك مش أنت.
4: دكتور يعني من وجهة نظرك خلصت الإجازة الصيفية وخلاص عن احنا على مشارف المدارس، يعني نقدر نقول كمثال يعني الابن تعلم مهارة واحدة بس، ايش هي المهارة اللي تتمنى انه يحملها معه؟
5: الوقوف امام الجمهور، كيف يقدر يوقف ويتكلم امام الجمهور، لان هذه المهارة نسميها ام المهارات. ما يستطيع ابن او بنت تتكلم امام الجمهور الا اذا عنده 15 مهارة، الذكاء الذاتي انه يفهم نفسه ومشاعره ويستطيع انه يديرها، الذكاء الاجتماعي يستطيع يتعامل مع الناس اللي يكلمهم، الثقة بالنفس، الذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي، اكثر من 15 مهارة اذا ابنك يستطيع ان يقف 10 دقائق يتكلم دون ربك بدون خوف ويوزع نظره للجمهور اللي موجود. فهذه المهارة اللي انا اراهن عليها واللي ارجو المسؤولين في وزارة التعليم فعلا يتبنوها، لان تعرف لو هذه المهارة علمناها الابن في الصف الثاني بدأنا بيطلع جيل يعني عنده قدرات رائعة أن يعبر عن نفسه، ما يكون جيل متلقي فقط للمعلومة وإنما جيل ناقل للمعلومة، وبعض الأحيان مش فقط ناقل للمعلومة سيكون مصدر للمعلومة بعد ذلك. فهذه المهارة اللي أنا أراهن عليها. لذلك أنا أغلب برامج الصيفية، أنا لما أعد برامج الصيفية من عندي من معهدي، معظم برامج الصيفية معتمدة على هذه المهارة، ثم بعد ذلك من هذه المهارة أبدأ أطلع مهارات أخرى، اللي هو التفكير الناقد، التفكير التحليلي، أطلع إلى مهارات أخرى اللي هو التخلص من التشوه، يعني يحب نفسه، يصور نفسه، يشوف نفسه متحدث. في عندنا تحدي مع هذا الجيل شوية إنه يصور فلتر، ما يستطيع يصور بدون فلتر، فهو ما متقبل نفسه بعض الأحيان. فأنا أركز على بعض المهارات، لكن المهارة الأهم اللي أركز عليها في معظم رحلاتي ومعظم برامجي هي القدرة على الوقوف أمام الجمهور.
6: تمام. نحن في عندنا سؤال، ولكن قبل لا أروح للسؤال أبي أرجع دكتور لموضوع البيئات، وفقط يعني من باب التنويه أنه هذا المشاكل اللي ربما تحدث في بعض المراكز الصيفية، أنا من وجهة نظري أحس أنها مش مقتصرة على المراكز الصيفية، لربما نرى بعض هذه السلوكيات سواء كان في المراكز الصيفية، في المدارس، في البيئات، يعني في البيت مع الأهل مع الأقارب. ولكن لربما اليوم اللي يعني اللي يميز المراكز الصيفية هو أنه كيف الابن أو الطفل يقدر يكتسب مهارات كثيرة.
5: بالضبط. أنا جاوبت لي على علاوي لأنه هو سألني عن المراكز الصيفية. أيوه. كان إجابتي أيوه. هناك، لأنه الطفل يقضي أيام هناك. أيوه. يبات هناك. ينام هناك، فلذلك ما يكون أبو وأمه موجودين معه، وبالتالي هنا مطلوب مني أني أنا أكون تواصلي مباشر معه، حتى مطلوب مني أكلمه مكالمة فيديو.
6: ممتاز.
5: لأنه ممكن ابني، يمكن ابني يراوغني لحد ما صوتيا، لكن أنا ربيت ابني من عيون أنا أعرفه. يمكن ابني يخجل، يمكن ابني يعني على فكرة بعض الأبناء ما يصارحوك مش عشان ما يحبوك، بعض الأحيان ما يصارحوك لأنهم يحبوك. يعني أعطيك مثال، يعني يوم الأيام في أحد الأبناء كان يعاني من من من قضية تحرش، وبعد ما تعب يعني من هذه القضية قرر انه يصارح امه لانه يحبها. فراح لامه وسالها، قال يا امي ايش أسوأ شيء تتوقعي اني اسويه؟ فقالت له امه يا ولدي انت انسان زين، انت انسان ما شاء الله نفتخر فيك، أسوأ شيء توقعت تكذب. يقول ما قدرت اقولها، ما قدرت، كيف اقول يعني سقف توقعاتها عالي فيني، فكيف أستطيع أني أصدمها أني أنا تعرضت لذلك؟ فالحين لاحظوا معي، الإبن ما يتكلم مش عشان ما يحبك، عشان يحبك. لكن لو أنا علمت، طبعا اللي افترض الأم هنا تقول حال ابنها إيش؟ يا ابني أنا أحبك كل أحوال، أنا أقبلك، وكنا مرينا بأخطاء، كنا مرينا بتحديات، فيا ولدي أي تحدي مريت فيه أنا أسمعك، وعادي إن الإنسان يخطأ، بس أهم شيء ما يستمر في الخطأ، فأنا أحتويك وراح أوجهك وراح بخبرك كيف ممكن نتخلص من هذا الخطأ. هذا الحل الأمثل، أما أني أنا أرفع سقف توقعات لابني. عشان كذا أقول ليش مكالمة فيديو؟ مكالمة فيديو تشوف ما بين السطور، تشوف عينه، حركته، هل هو آمن، هل هو متوجس، هل هو خايف، كثير مؤشرات، خاصة الأمهات بشكل خاص أكثر من الآباء. الأم تستطيع أن تقرأ ما بين السطور لأنها الأقرب في كثير من الأحيان. طبعا في آباء أقرب أيضا، نتكلم عن على الأقل مجتمعنا اللي أنا عايشته في الاستشارات، أجد الأم بعض الأحيان هي الأقرب من الأب. في بعض ليش قصور في الأب، لكن الأب يبذل جهد، يبحث عن رقم لقمة العيش وغيرها من الأشياء الأخرى، تجد الأم هي الأقرب في هذا الجانب.
6: زين، نحن في عندنا سؤال من أحد المستمعين أبو ليث، يقول ماذا عن الابن الذي يعاني من أعراض طيف التوحد؟ كيفية التعامل في التربية؟
5: أفضل يودي عند أخصائي نفسي أو طبيب نفسي أفضل، لأن هذا ما يعني أبعد من موضوع التربويين. إحنا تربويين نجي ونشخصه في جلسة تربوية، نشوف هل قدرته على الانتباه، صعوبات التعلم، يكتب زين، خطه زين، يستوعب. أما من ناحية نفسي أفضل أنه يتوجه إلى طبيب نفسي أو أخصائي نفسي، أتوقع بيكون التشخيص بشكل أكثر دقة.
6: تمام،
4: واضح دكتور. ننتقل لمحور آخر،
6: نروح الساعة الثانية.
5: أنا يعجبني على وكله ينتقل بس
4: أنا أشوف الوقت صراحة.
6: لو في عندنا ساعة ثانية
4: زين، بس بننتقل لي انتهينا طبعا نحن من موضوع المراكز الصيفية، وطبعا الحديث يطول فيها بإسهاب، لكن أغلب الوقت يكون داخل البيت. يعني طبعا يعني مش كل الأسر قادرة أنه تتجه للمراكز الصيفية. كيف تقدر الأسرة تدير الإجازة بطريقة ذكية ومتوازنة داخل البيت بعد الفاصل؟
6: حلو، تمام. مستمعينا نروح وياكم ساعتنا الثانية، وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل معاكم.
0: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه.
11: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: صيفكم مع هلا
2: على هلا.

0: حياكم الله مساء مستمعينا، عودة لكم من جديد ومكملين أيضا معاكم في ساعتنا الثانية. وأرجع أذكركم بأن نستقبل أيضا جميع رسائلكم على 935-10-27.
1: مرحبا فيكم مرة ثانية. طبعا دكتور، يعني ما كل أسرة تسجل أبنائها في المراكز الصيفية، وفي النهاية يعني أغلب الوقت يكون داخل البيت. كيف تقدر الأسرة يعني تدير الإجازة بطريقة ذكية ومتوازنة نوعا ما؟
2: أول شيء إحنا لما نريد ندير الإجازة الصيفية لابد أن نضع هدف. بدون هدف ما في، يعني هدف اللي يصلح مع ابني محمد ما يصلح مع ابني سالم، هم متشابهين. الهدف اللي يصلح مع مريم ما يصلح مع فاطمة، ما متشابهين. فأول شيء أضع أهداف. أنا عندي قصور، ابني سالم عنده تحدي في اللغة الإنجليزية مثلا، بس محمد ليش عاطف الإنجليزي؟ بالتالي ما ممكن أخضعهم لبرنامج متشابه في هذا الجانب. جميل، هذه أهداف مختلفة. وفي أهداف موحدة. مثل إيش أهداف موحدة؟ مثل الدين، مثلا إنه يصلي، إنه هذه كلهم مفروض يسويوها. وهدف موحد، أول شيء خلنا نركز على الأهداف الموحدة. أربع جوانب هذه موحدة بين كل أبنائنا. فالأب والأم اللي يسمعوني الآن إذا عندهم ورقة وقلم زين يكتبوا هذه الأشياء، أنها وايد مهمة.
0: واللي يستمع لنا في التفسير
2: واللي يسمعنا يعيدها بعدين في اليوتيوب يشوفونها.
0: صحيح صحيح. أهم شيء لا تمسكوا تليفونات.
2: أول شيء خلنا نركز على الأهداف الموحدة. الأهداف الموحدة أول شيء الجانب الروحي. الجانب الروحي، علاقة ابنك مع ربه.
0: ربه ممتاز.
2: إذا هذا الجانب أهمل لا تراهن على أي شيء آخر. فأول شيء خلي علاقة ابنك مع ربه علاقة جيدة وما تثقل عليه. أعطيه الحد الأدنى، الحد الأدنى، ما تعطيه الحد الأقصى. الحد الأدنى حد لحد ما يحب يتلذذ بعدين يسوي من خاطره. الحد الأدنى إيش؟ يصلي صلاة في وقته، يقرأ القرآن لو صفحة واحدة في اليوم، ويدعو الله عز وجل وذكر الله عز وجل بس، ما لازم الأذكار الطويلة هذيك. بس تعلم ابنك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، انتهى. حبيت تزيد هذا خلصنا. بعدين نجي إلى الجانب الجسدي اللي هو يشمل هذا، يشمل النوم، ما يسهر لي طول الليل، ينام لي طول النهار، ما منطقي. والحجة إيش؟ إنه إجازة خليه يسهر. تمام، إذا النوم، جودة في النوم 6 ساعات أقل شيء وثمان ساعات أكثر شيء مقننة، يفضل تكون ليلية. والرياضة مهما كان ابني صغير كبير، جميل أني أنا أخليه يمارس ولو مشي لحد الأدنى. والغذاء، وهذا تحدي كبير جدا مع هذا، يعني مع كثير من الأبناء، يعني جزء لا بأس من هذا الجيل أنهم تحدي في موضوع الأكل. يعني هناك أكلات يأكلوها غير منطقية، وهناك أكلات يعني شبيه الجبن شبيه القشطة وشبيه المعف، صار أشباه لكل شيء. يعني أنا أستغرب اللي يدخل شبيه جبن بيته، يعني ولا شبيه يعني هم يقولون شبيه، فليش تجيب هذا الشبيه؟ الله يهديك، جيب الأصل. تمام، فتخيل ابنك يأكل هذه الأشباه، بيطلع ابنك شبيه مثلهم يعني بعد ذلك. جميل. فأيضا الطعام جدا مهم، ننتقي الطعام لابنك. ابنك ما عنده الوعي الكافي. انت كأب وأم عندك وعي كافي تختار الطعام المناسب بدون تعصب. أيضا يعني يوم في الأسبوع مفتوح ما مشكلة، أهم شيء العادة تكون عادة جيدة. جميل. ثم بعد ذلك نظافة الشخصية، نعلم ابني انه يهتم بنفسه، يهتم خاصة كانت بنت مثلا، دون مبالغة،

0: إلى الجانب اللي يسميه الجانب المظلم نوعا ما عند الأطفال اللي هو الجانب النفسي. رقم واحد، أعلم ابني، وهذا ركز أي أب يسمعني الآن يركز على كلام هذا، أعلم ابني أن يعبر عن مشاعره، عبر عن مشاعره، يتكلم. وبشكل يومي أنا أسأل ابني، أنا بعض الأحيان في البرامج لما يسمع الآباء والأمهات أقول لهم إيش رأيكم أخبركم كيف تكلموا أبنائكم وخبروني صح ولا ما صح. يقول كيف؟ قلت لهم أنتم تكلموا أبنائكم ثلاث أشياء، إما تسألوهم أو تأمروهم أو تنهوهم. صليت؟ سؤال. روح صلي؟ أمر. لا تسهر؟ نهي. طيب أنا لما أجي يعني الآن لو أب وأم يتابعوني في السيارة أطلب لهم طلب بسيط لطيف جدا، يوصل البيت يسأل ابنك إيش شعورك اليوم، إيش شعورك اليوم، ويخلي يشوف ابنه إيش رح يقول. غالبا هو يسمعني الآن ويروح يجرب، غالبا ابنك ما يعرف يقول الشعور، يقولك زين مثلا، ما في شعور اسمه زين، شيء حليب زين.
1: والله أنا بحاجة لأن أنسأل هذا السؤال بعد ما خلصت يعني من الدوام، ودي أني أنسأل.
0: شكرا لك، أحسنتي. أنا مرة في تجربة عملتها في أحد برامجي إحدى الأمهات قالت لها روحي، ففعلا راحت عطت بنتها هدية، وبعدين قالت حال بنتها بنتي إيش شعورك الحين؟ تقول دكتور انصدمت من الإجابة. قالت ليش؟ قالت شافت علي بنتي، قالت لها ماما ترى أنت أول مرة في حياتي تسأليني ذي السؤال، ماما تسأليني تغديتي ذاكرتي، أول مرة تسأليني ما هو شعورك. طبعا واحد يقول لي لا أنت وايد مبالغ في موضوع الشعور. إيه مبالغ، لو شعورك ما قالك إياه بيقول في الانستغرام حد واحد ثاني، بيروح يتشكى هناك، بيلعب دور المظلوم هناك، ما حد يسمعني، ما حد يفهمني، ما حد يحتويني. فيا سيدي كن أنت المستشار لابنك، ما تجعل الغرب يحتوي بعد ذلك. هذا جانب نفسي. جانب نفسي أيضا الآخر اللي هو العطاء. الحين في الصيف أعلم ابني يتطوع، حتى كان صغير تطوع، تروح ترسم رسمة مثلا، مثلا تشارك في تنظيم فعالية مثلا، تطوع. ونخبره بأن التطوع بتلذذ يفرز لك الدوبامين اللي يجيك من اللعبة نفسه. لكن لما تتطوع عندك شهادة دوبامين، لما تشوف طفل صغير يقول لك شكرا أنك رسمت لي هذا الرسمة دوبامين. فهنا يكون مصدر الدوبامين مصدر طبيعي ومصدر سوي وصحي، ما يكون مصدره من خلال العاب وغيرها من الأشياء الأخرى اللي ممكن يدمن عليها ابنك ولا بنتك. إذن هذه أربع علوي، أربع الجوانب ممكن خطة. إذا حابين نضيف جانب خامس بنقول الجانب الاجتماعي، يعني أخذوا معي ملكة، أخذوا معي مثلا عزة، أخذوا معي إذا كانت بنت أخذوا معي عرس، أخذوا معي مناسبة، وأشوف بنتي كيف تتصرف هناك، وبالتالي أبدأ أقيم تصرفات ابني إذا خارج المنزل. هذا تنمي كيف تكون علاقات بنتي، هل هي طيبة بزيادة ولا هي حذرة بزيادة، لأن التوازن مهم جدا في هذا الجانب. هذه خلطة ممكن أي ولي أمر الآن جالس في البيت بدون ما يدخل ابن مركز صيفي يكتب هذه الخمس جوانب ويقننها بطريقة بدون ما يبالغ فيها أيضا، لأن ما أريد أنا أيضا يجي الصيف وأعطي أبنائي أعباء زيادة.
2: وهذا الدكتور اللي أريد أسألك عنه، يعني كيف نوازن يعني ما بين الترفيه والاستفادة، بحيث أن الابن يعني ما يشعر أن أنا والله في إجازة وطالع من مدرسة بعد تلزموني بهذه الأشياء.
0: على فكرة هي كل الترفيه هذه كلها، أنت تشوف القهر الترفيه كلها، يعني مثلا إذا قلنا للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، إذا صلاة راحة، ما خلي يشوف الصلاة أنها عبء وكأنها واجب عليه، ينظر للصلاة بأنها راحة. هذا رقم واحد. إذا جينا مثلا الجانب الرياضة، الرياضة إيش تريد؟ سباحة؟ تريد كرة قدم؟ إذا ترفيه. إذا جينا الجانب العقلي، تحب تقرأ قصص؟ فأنا ما أخليها عبء بكثر ما أخليها يستمتع ابني اللي هو يسويها، بحيث أنه فعلا أنا أضرب عصفورين بحجر، يستمتع ابني ويستفيد بعد ذلك.
2: دكتور زين، كيف نحافظ على استمرارية هذه الخطة إلى نهاية الإجازة الصيفية؟ يعني أنا يقول لك بعض بيبدأ بحماس أسبوعين أسبوع، بعدين يقول لك خذوا راحتكم.
0: كلما انخفضت دافعية ابنك اصنع له هدف جديد آخر، هذا في كل البشر هكذا، حتى لو أنت لما تنخفض دافعيتنا نصنع هدف جديد. في قصة جميلة قرأتها من زمان في حرب فيتنام، قصة واجد جميلة تعجبني، لجنود كانوا هاربين من الحرب، فوجدوا جد وجده معهم حفيدهم رضيع، فطلب من الجنود أنهم يهربوا معاهم. فقال الجنود إن احنا موافقين بشرط إن كل واحد يمشي بنفسه ما نشل أحد، الطفل الرضيع احنا ناخذه. فمشوا، بعد مسافة الجد تعب، قال لهم خلاص أنا تعبت ورهقت وأنتم مشوا وخلوني خلاص.

0: فالجنود حوالي ما رضى له. جات العجوز خذت الرضيع من عند الجنود عطت الشيبة الجد قالت له تفضل واحنا رايحين. كيف احنا رايحين؟ قالت له مشوا. مشوا كذا ما كم متر شافوا الشيبة وقف من جديد بدأ يمشي لأنه فقد الهدف الأول اللي هو الحفاظ على حياته، فعطته هدف آخر أن يحافظ على حياة الطفل الصغير. فالإنسان بطبيعته هكذا، عندما تهدى الهمم نصنع هدف آخر بحيث أنه نشعل الهمة والدافعية من جديد.
1: واضح.
2: نحن في عندنا فاصل الحين، وبعد الفاصل إن شاء الله أكيد رح نرجع ونكمل وياكم مستمعينا. خلكم مستمرين معانا وإن شاء الله يا رب تكونوا أيضا مستمتعين بحوار.

0: العمل. يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص لاستراحة المرأة في مقر المنشأة التي يزيد فيها عدد العاملات على 25 عاملة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان ويشن غارات على النبطية تفضي إلى قتلى ومصابين، يقول إنها استهدفت عناصر لحزب الله. تطورات تأتي بعد توقيع لبنان وإسرائيل على الاتفاق الإطاري في واشنطن. ورئاسة اللبنانية أعلنت أن الرئيس عون أبلغ الرئيس الأمريكي ترامب أنه يأمل في أن تساعد واشنطن في منع انتهاكات الاتفاق الإطاري.
5: لهذا الاتفاق يعني ما فيه أبدي رأيي، بضل حبر على ورق لأنه العبرة بتكون بالتنفيذ.
4: الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلة شاب بمقتله واحتجاز جثمانه لمدة عامين بعد استهدافه مع آخرين ببلدة عقابة شمال طوباس بالضفة الغربية. القوات الإسرائيلية تفرض إغلاقا شاملا ومنعا للتجول على بلدة مادما جنوب نابلس وسط اقتحامات للمنازل، وبلدة أذنة بالخليل تقاسي غياب مياه الشرب للشهر السادس.
6: صار لي 6 أيام مع أحد صهاريج المياه من أجل جلب صهاريج مياه لمنزلي، وحتى اللحظة لم أنجح بجلب الصهاريج. المياه لا تنقطع عن المستوطنات ولا دقيقة ولا لحظة.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: قوات أمنية عراقية تداهم مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية بالمنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، وتنفذ اعتقالات شملت نوابا يشتبه في تورطهم بقضايا فساد. برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يحذر من أن تصاعد القتال في الأبيض عاصمة شمال كردفان بالسودان قد يؤدي إلى موجة جديدة من النزوح الجماعي ويعمق أزمة الجوع في السودان. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: البساطة هو الفن في أبهى صوره. ساعة مع محمد عبدو الاثنين عند منتصف الليل على هلا اف ام. وكلك نظام
1: صيفكم مع هلا
2: على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعين، رجعنا لكم مرة ثانية ونرحب مرة ثانية بضيفنا الدكتور طلال الرواحي استشاري تربوي. أهلا وسهلا،
1: الله يحييك يا غالي، الله يحييك
0: دكتور. طبعا الشباب يحصلوا مشاركات في المراكز الصيفية، لكن البنات إيش حلهم؟
1: أنا انتبهت على الموضوع هذا، وأنا عندي إحنا الحمد لله أسسنا نادي اسمه نادي المدربين. إحنا عندنا برنامج اسمه TOT Training of Trainers، نصنع مدربين. بعد ما نصنع مدربين أنشأنا منصة اسمها نادي مدربين، هو أول نادي مدربين في سلطنة عمان. حبينا نفعل هذا النادي، فصممنا مبادرة اسمها صمام العفة خاصة للفتيات فقط. من الآن المرحلة الأولى بدأنا من الصف التاسع لحد 11، المرحلة الثانية إن شاء الله من 12 حتى المرحلة الجامعية. ما الذي يحدث صمام العفة؟ راح إن شاء الله تمر لكل أنحاء السلطنة محافظات. بدأنا في مسقط الأسبوع الماضي، وأنا أكلمكم الآن في صحار بإذن الله تعالى. الفتيات بسم الله ما شاء الله، في صحار أمس 350 فتاة في جامع سلطان قابوس بصحار. ناخذ صمام العفة من خمس محاور: محور الديني، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المحور الرقمي، ثم بعد ذلك ننتقل لمحور إدارة العلاقات، ثم ننتقل لمحور النفسي، ثم نختم المحور التربوي. وأيضا أنا كنت حريص شخصيا، يعني جزاهم الله خير المدربين اللي معنا، حريص أن لا تقدم المعلومة بطريقة تقليدية، حريص أن يكون في أنشطة، في ألعاب، في نوع من الهدايا، نوع من التحفيز، لأن هذا الجيل يحب هذه الأشياء. فالحمد لله في مسقط ختمنا الأسبوع الماضي، وحقيقة الحمد لله لما شفت الأهالي، وعملتنا استبيان أيضا لهذا الجانب، لما شفنا ردة فعل الأهالي موضوع كثير يبشر بالخير. لذلك احنا ان شاء الله الان في صحار، احتمال الاسبوع القادم في ظفار، ثم بعدها الداخليه، ثم الباطنه جنوب، وان شاء الله نحاول نغطي جميع المحافظات باذن الله تعالى.
0: دكتور، ايش هي الفئه العمريه للمشاركه يعني، وليش اخترتوا هذه الفئه بالتحديد؟
1: الفئه العمريه كمرحله اولى اخترنا من صف تاسع لحد 11 كمرحله اولى، لان في علم نفس النمو هذه المرحله نوعا ما متقاربه، جميل، نوعا ما عندهم نفس التحديات. وإحنا نحاول الأسبوع الماضي يوم الخميس أنا كنت معاهم، حاولت في محاضرتي أني ما أتكلم على قد ما أسمع، وحقيقة أفكارهم غريبة عجيبة، يعني في أفكار وايد جميلة تبهرك، وفي أفكار تحس تقول كيف تجي الفكرة حقيقي يعني. وظليت يعني أمس كنت معاهم ساعتين الأسبوع الماضي يوم الخميس، يعني متلذذ أني أسمعهم، وهم لما حسوا بالأمان تكلموا نطقوا. بس الغريب أن معظمهم حاب يكونوا مشاهير، يعني هذا التحدي اللي جالس يواجهنا، أغلبهم حاب يكونوا مشاهير، وحابين ويذكروا مجموعة الدول، يقارن نفس مجموعة الدول اللي فتحت المجال للنساء أن يكونوا مشاهير ويكونوا كذا. فهذه المرحلة العمرية. المرحلة الثانية إن شاء الله راح ناخذ من 12 بعد ما يخلص اختباراتهم لحد الجامعة، لأن أيضا المهم عندي لما تطلع البنت من البيت بعد 12 كثير مهم إن البنت تعرف تقول للشاب أوقف عند حدك، هذا حدك تتعداه. وكثير مهم عند البنت تميز بين الزميل وبين ما في شيء اسمه صديق مثلا. فهذه المهارات راح نعطيهم إياها بطريقة مقننة وعملية بإذن الله تعالى، بحيث يقدر فعلا يطبقوها في واقعه.
0: وهذا دكتور اللي أريد أسألك عنه، اللي هو إيش أكثر شيء يلفت انتباه الفتيات ويغير طريقة تفكيرهم بعد حضور هذه الورشة؟
1: بعد حضور الورشة فهم نفسهم أكثر، يعني أغلب الناس يقول فهمنا نفسنا أكثر، أغلب التعليقات كذا، لأن أيضا في جانب نفسي إحنا راح نكلمهم عنه، لأن كل جانب في شخص متخصص، كل جانب مدرب في الجانب اللي متخصص فيه. وبالتالي أغلب البنات تقول لك أنا فهمت الحين، فهمت ليش أمي وأبوي كان يقول لي لا، فهمت إيش يعني صمام العفة، فهمت إيش يعني أخلاق البنت، فهمت إيش يعني البنت جوهرة ثمينة ما ممكن يعبث بها أي أحد. فأتوقع هذا كان من ضمن المؤشرات الجميلة بالنسبة لنا.
2: دكتور، أيضا يعني على هذا البرنامج خبرتنا أن أكثر حاجة طلبوها يعني الأطفال هم يكونوا مشاهير. بوجهة نظرك إيش السبب؟ أو إيش يعني الفكرة اللي هم ماخذينها أصلا عن المشاهير؟
1: سهلة الحياة، سهلة. المشاهير كل يوم في مكان، كل يوم معزوم في مكان، يلبس أحسن ماركات، عنده فلوس، أحسن سيارات، بدون جهد، بدون تعب، ما جايب درجات واجد، ما كان يذاكر واجد في المدرسة، ما مطلوب منه يسهر الليالي، ما مطلوب لا، ويستضيفوا ضيف شرف، يجيبوه فيها إلى FM مثلا
2: يعني مثلك دكتور، أنت واحد المشاهير ها
1: مثلا، لكن أنا موجه، بصير موجه أتكلم إنه بعض للأسف الشديد بعض القنوات الإعلامية جيب هؤلاء, يعني سامحوني بين قوسين ما حد يزعل مني إن شاء الله, يعني كيف أقولها بطريقة جميلة هذه, جيب هؤلاء مثلا اللي ما عندهم هدف مثلا, ما قل تافهين, قل ما عندهم هدف, جيبهم تقدمهم كنماذج, فهو يشوف هذا المستضيفين في إذاعة في تلفزيون ويكون ضيف شرف, ولو يكون راعي فعالية قص شريط, فطبيعي البنت يعني تقول الله هذه أفضل من اللي يقول لأبوي وأمي اللي هو ذاكر وسوي وكذا. فحقيقة انصدمت يعني, وهم جالسين يقارنوا بدولة خليجية معينة الآن كثير صارت هبة سنتين الماضيات مشاهير صغار. حتى واحدة قالت لي يعني قالت لي أنتم معقد, ذكر أسبوع ماضي واحدة وقفت لي قالت لي أنتم معقدين وأنتم كذا, فخليت أسمعها 4 دقائق بعدين جبتها سألتها 4 أسئلة ولا سؤال أدعف جوابه. أيوة ماما قلت لها
2: سألتها إيش دكتور,
1: يعني مثلا قلت لها ماما أنا عندي, قلت لها ماما أنا عندي متابعين أقدر أساعدك, حابة تكون مشهورة, أنا عندي قلت 500,000 متابع أقدر أساعدك. قالت لي والله, قلت لها بس السؤال الأول إيش حابة تكون مشهورة, ما في,
2: ما عرفت.
1: السؤال الثاني ليش حابة تكون مشهورة, ما في. السؤال الثالث بعد ما تكوني مشهورة إيش حابة تقدمي للمجتمع, ما في. السؤال اللي بعده طيب لو أنت صرتي مشهورة هل تتوقع إنك راح تكوني مرتاحة نفسيا, ما في. طيب تعالي ماما. طبعا البنت واجد ممتازة بعدين حتى خلصت المحاضرة قلت انتظرني عند الباب وجاتني قالت طيب دكتور أنا أقدر أحضر معك دورات وأنت تعلمني السوء أجاوب ذا الأسئلة 4 وبعدين أصير مشهورة. قلت لها هي وأقدر, قلت أنا ما عندي مشهورة كوني مشهورة. إحنا عندنا مش إحنا بالعكس نريد نزاحم السلبيات بالإيجابيات, إذا إحنا انسحبنا من الميدان نجعل الميدان للناس اللي ما عندهم شيء يعني.
2: صحيح.
1: فبالتالي مطلوب من كل واحد إنه ما ينسحب من الميدان, مطلوب أن تزاحم تلك السلبيات بالإيجابيات عشان فعلا نستطيع أن نبني المجتمع مع بعض. إحنا ما عندنا مشكلة تكون مشهور, ما عندنا مشكلة الأضواء عليك, بالعكس المجتمع محتاج إمام ومحتاج مشهور ما تأكل شيء, بس محتاجين اللي مشهور يكون صاحب رسالة صاحب مبادئ صاحب قيم, بحيث أن هذا المشهور ترى يؤثر على أسرة كاملة. أنا عندي مشاهير في الاستشارات أثر على أسر يعني مقطع مشهور يأثر على أسرة كاملة. يعني يظل الطفل يقلد ذلك المشهور وبعدين للأسف الشديد يعني تحدث أشياء. وعلى فكرة أخبركم معلومة أيضا ربما تكون غريبة, بعض الأحيان أنا لما تجيني استشارة غريبة بعض الأسئلة أسألها أقول لها من تابع, من خلال مجموعة مؤشرات أقدر أجزم من يتابع, وفعلا لما يخلينا أشوف من يتابع أعرف من وين جاب. بعض الأحيان حتى اللهجة تتغير ما تكون عمانية
0: مؤثرين يعني يكون في تأثير مباشر
1: جدا
0: عليهم.
1: شوف سيدي إذا اللهجة تغيرت إيش بقى,
0: صح.
1: إذا اللهجة بدأت تتغير إيش بقى عند الطفل, يعني إحنا لهجتنا هذه نحافظ عليها, إذا غيرنا نقوم بدنا نتكلم كلام ما يشبهنا, إذا الطفل ما يشبهك رايح مكان آخر في مؤثر آخر أقوى منك جالس يتحكم في ابنك.
2: تمام. أنا صراحة يعني دكتور في حاجة ما أدري إذا هي اليوم مرتبطة يعني بمحور أو يعني موضوع حوارنا أو حديثنا أو لا, لكن من الأشياء اللي سمعتها في أحد البودكاست, صراحة ما يحضرني في أي بودكاست ومن كان الضيف, ولكن كان ينفي مفهوم المراهق, يقول ما في عندنا نحن في الإسلام فترة مراهقة أو شيء اسمه مراهقة أصلا, هذا الغرب يابوا هذا المسمى علشان بس يغطون يعني العيوب وتصرفات الهمجية اللي يقوم بها الفتى أو الفتاة في هذا العمر.
1: هو شوفي إحنا ما نريد ندخل في موضوع مسميات وفلسفة, بس أنا أتفق لحد كبير جدا مع هذا الطرح, لأن إحنا النظام التعليمي اللي ربما نمشي عليه جالسين نخرج شخص عمره 18 سنة بس هو طفل بحجة أنه مراهق بحجة أنه ما يفهم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني المراهقة عبارة عن ماذا؟ مراهقة من فعل راهقة, راهقة يعني تعبك
2: أرهقك. فعليا أنا بأفهم
1: أرهقك.
2: إيش هو المراهق
1: يعني؟ أرهقك
2: يعني من الإرهاق. أيوة. أنه يرهق.
1: أيوة رهق. إيش يعني مراهق؟ أي مرحلة زمنية تعني إيش؟ نهايات طفولة بدايات رشد. يعني الطفل ما يعرف إن هو طفل, يعني بعض الأحيان تحصل أخوك ولا أختك يقول لك أنا أريد الفستان, تقول لا أنت كبير, لا لا كيف أنا بعدين طفل صغير, بعدين فجأة يقول لك ما تصرخ لي أنا صرت كبير, فهو ما عارف نفسه وين صنفه. هي نهايات طفولة بدايات رشد, هذا بالنسبة للمرحلة اللي يسميوها مراهق. لكن إحنا لما نجي نتكلم عن المصطلح الديني هو الرشد, الطفل لما يصل مرحلة التكليف فهو إنسان راشد خلاص، إذا كلف فهو يتحمل المسؤولية. ما في داعي إنه وايد نعطي موضوع المراهقة يعني حجم أكبر من ذلك، لكن هذا ما ننفي أيضا إنه في تغيرات فيسيولوجية تصير في جسم الإنسان، في هرمونات تتغير في جسمه، في صوته، أيضا ما ممكن نكون متعصبين أو متطرفين في طرحنا، فنتوازن، ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني توازن، خلينا نأخذ شوي من هذا ونأخذ شوي من هذا، أهم شيء عندنا النتيجة النهائية إنه يخلص 18 سنة وما يكون طفل. في عمر 12 سنة يعني هكذا أنا أرى، 12 سنة يفترض اكتملت المهارات التطبيقية عند ابنك. أتوقع علو بيسألني يقول لي إيش المهارات التطبيقية اللي مفروض تكتمل؟
0: ممكن
1: صح علوي؟ شوف يا سيدي، أهم مهارات ابنك مفروض تكون معه مهارة اتخاذ القرار، مهارة حل المشكلات، مهارة التفكير التحليلي يبدأ يحلل، مهارة التفكير الناقد إنه ينتقد ما كل شيء يقوله له إياه، هو مش ببغاء، جميل هذه المهارة، وتوج هذه المهارات كلها عاد بمهارة الوقوف أمام الجمهور.
0: الوقوف أمام الجمهور.
1: أيوة. هذه المهارات اللي قلتها في 12 سنة، أنا إذا ولدك عنده هذه المهارات أستطيع أني أراهن إلى حد كبير جدا بأنه فعلا يستطيع يتجنب على الأقل المغريات بشكل مقنن.
0: دكتور إحنا تكلمنا محاور كثيرة يعني، وأنا حاولت أن أخلي هذا المحور اللي هو الحين بندخل نتكلم فيه مخصص عن موضوع التحدي الرقمي اللي هي موضوع الاستخدام الهواتف وكذا، بس سبحان الله طوال حديثنا لازم نتسرب الموضوع
1: ونقدر نفصله
0: طبعا. فدكتور طلال يعني اليوم يمكن أكبر تحدي تواجه الأسرة في الإجازة الصيفية هو الهواتف والأجهزة الذكية، يعني كثير من الآباء والأمهات يحتارون يعني ما يعرفوا هل نمنع الهواتف عنهم ولا نسمح لهم ولا كيف نوازن يعني بالضبط.
1: هو المنع الكلي مضر للطفل، لأن المنع الكلي راح يسبب نتيجتين، نتيجة الأولى بأنه يصبح ابنك متأخر تقنيا عن أقرانه، والنتيجة الأخرى إن ابنك يصبح ما عنده السالفة يقولها مع أقرانه، لأن أغلب الحديث بيكون عن هذا الحديث، فلما يروح تجمعات في العائلة ما يستطيع يجاريهم، إذا ما جاروهم ربما سينبذ في الحوار، ما يستطيع إنه يتكلم معهم، بيبعدوا عن الشلة، فما من صالحي إني أنا أجعل ابني بالطريقة هذه. طيب إذا هذا الضرر من الحرمان. طيب أنا ممكن أعطيه بطريقة مقننة، أول شيء عندي مراقبة كاملة وإشراف كامل ماذا يفعل. إحنا في التربية الإعلامية من المصطلحات اللي حاولت من سنة كاملة اشتغل عليها وحصلتنا في قصور واجد عندنا في الوطن العربي، لو تدخل اليوتيوب ما حد يتكلم عن شيء اسمه التربية الإعلامية. التربية الإعلامية أنا أتوقع هذا المصطلح واجد مهم إنه يطرح. من سنة كاملة وأنا أشتغل على الموضوع هذا وجدت بأن التربية الإعلامية ممكن نستخدم فيها التثقيف والتحصين. التثقيف ماذا يستخدم ابني، والتحصين كيف يستخدم ابني. فهذا الثنتين يا علوي، انه انا اعلم ابني ماذا يستخدم، ايش التطبيقات اللي يستخدمها ابني، وثاني شيء كيف يستخدمها ابني. هل يستخدم بشكل ما في تطبيق ما في ايجابيه،
0: وممكن بعد نضيف ليش ما يستخدم هذه الاشياء ممنوع عليه.
1: شكرا احسنت رائع. ما في شيء في الحياه ما في زين وشين، يعني كل شيء في زين وشين، فانت تحاول تعطيه الزين وتجنب الشين اللي عند هذا الجانب. فأنا أتوقع أنه الوعي أولياء الأمور هو اللي نراهن عليه، على فكرة وعي أولياء الأمور إدراكهم لهذا الموضوع هو اللي أراهن عليه في موضوع استخدام الآيباد أو الهاتف أو البلاي ستيشن أو البي سي أو واحدة معرفة تريندو ولا اسمها هذيك اسمها تندو شيء
0: تندو اللي هي مزيج ما بين الهاتف النقال واللعبة.
1: أنا واحد قال لي كذا كان في رحلة معي.
2: إيش هذا؟
1: هذا واحد كان رحلة معي أقول له، قال لي دكتور أنا أبوي قال لي إذا جبت مع الدكتور طلال ممتاز، لأن إحنا في تقرير معنا نسلم ولي الأمر من رجع من الرحلة. قال لي يعطيني أبوي تتندو ولا إيش؟
0: نينتندو.
2: وش اسمه
1: علوي؟ نينتندو. فأنا قلت له إيش؟ أو مش فهمني نينتندو بعدين. فهمني مسكين.
2: إيش يعني إيش هذا عبارة عن إيش؟
1: يقولك هو عبارة عن هجين بين.
0: أيوة هو ميكس ما بين هاتف نقال ولعبة، أتوقع فيه يعني إضافات تقدر تركبهن كذا على الجوانب.
2: أوكي.
0: يعني مثلا عندك أنت الهاتف تركب له قطعة من اليمين وقطعة من اليسار.
1: جميل. فشوف. لأنه كولي أمر مهم جدا أنا أعرف. يعني لما جلست مع الابن على قاعد وشرح لي شرحه ومبدع في الشرح صراحة. مبدعين على فكرة، جيل مبدع في إنه يشرح لك، لأن هذا الجيل الحلو فينا ما واجد عنده عقد نفسية. يعني ما واجد عنده إيش يقول عني، إحنا عندنا إيه جيلنا إحنا عندنا إيش بيقول عني. وعلى فكرة إذا أي واحد ما يعرف يقول لا يتعلم من هذا الجيل، بيعلموك كيف تقول لا. بس الكلمة يقولك لا
2: قوي. والله جيل قوي فطن دكتور،
1: جدا قوي. ثلاث تحديات حوراء لو تجاوزوها، ثلاث تحديات. التحدي الأول إن أغلبهم ما عندهم دوافع داخلية، عندهم حوافز خارجية. يقول لك إيش تعطيني لو صليت؟ التحدي الأول. التحدي الثاني ملولين، يمل بسرعة. التحدي الثالث ما عندهم هدف واضح، وحتى أهدافهم ما يعرف ليش يريدها. تعرفي حوراء لو هذا الثلاثة قدرنا نقننهم ما شاء الله عليهم. يعني فعلا ما عندهم عقد نفسية واجد، ما مثلنا احنا كان معنا كبت وما نقدر نعبر عن مشاعرنا، ما نقدر نقول لا، طيبين بزيادة، قد نستغل بعض الأحيان. هذا الجيل ما عندهم السوالف، فقط ضبط الثلاث أشياء وتشوفهم صواريخ بإذن الله تعالى.
0: دكتور لو جاك يعني أب وقال لك أنا ابني إذا أخذت منه الهاتف يصير عصبي جدا، يعني إيش أول خطوة؟
1: بوادر إدمان، هذه بوادر إدمان أو إدمان. فأول خطوة كثير يعني ممكن إذا ما إذا حب يحل الموضوع بشكل تربوي رح أعطيه خطوات. إذا موضوع الإدمان بعض الأحيان يكون في خلل كيميائي في الدماغ، فيفضل يودي عن طبيب نفسي أو قبل حتى عندي أخصائي نفسي يستخدم مع العلاج المعرفي السلوكي. إذا نفع معه، ما نفع معه يتحول الطب النفسي بعد ذلك. إحنا كتربويين في موضوع الإدمان نحاول نعمل شيء اسمه صوم الدوبامين. طبعا صوم الدوبامين مصطلح أيضا ليس علمي، لكن اجتهد فيه أحد العلماء الأمريكان، أتوقع هكذا أمريكي. صوم الدوبامين إني أنا أحرم ابني 48 ساعة من الأجهزة، جميل. وبعدين أعطي، طبعا يفضل لما أحرم ابني أحرم كل العائلة، يعني كلنا نروح مثلا مزرعة ونروح استراحة بحيث يعيش معانا، ونعطيه بدائل. البدائل إيش؟ أنشطة ذهنية وحركية، لعب طائرة، نلعب كرة، نعمل إنسان حيوان جماد لعبة شطرنج، شيء ذهني وشيء حركي. بعدين لما نجي نعطيه الهاتف مرة ثانية علوي نعطيه بطريقة مقننة، بعدين نزيد. ليش؟ عشان العقل يبدأ يعتاد على الكميات الطبيعية في الدوبامين وليس الكميات الهائلة اللي كانت عرض لها. هنا أحد خطوات المبدئية، ما نجح هذا يبدأ يودي عند أخصائي نفسي وطبيب نفسي بعد ذلك.
0: دكتور ذكرت أنت مثال، وهذا المثال جدا يعني حلو صراحة، يعني اللي هو موضوع أن نروح لمزرعة من دون الهواتف وكذا. هني ممكن نطرح سؤال اللي هو كيف يكون الوالدان أو أولياء الأمور قدوة في استخدام الهاتف؟ لأن يعني كثير من الأبناء يقول لك أنت بعد نفس الوقت على التلفون.
1: أحسن
2: وايد نسمعها لفكرة هذا بالأخير.
1: هذه قالتها بنت لي أسبوع الماضي، كنت أتكلمها عن الأنمي الياباني وكيف يأثر. قالت لنا أبوي يشوف أنمي، أمي تشوف أنمي، دي جايين الحين. فجلست معاها اشرح لها ايش الانمي وايش الانمي الزين وايش الضار وكيف، وابوك اللي يشوفه. ففعلا هو شوف العلوي، اقوى منهج تربوي هو اسمه القدوة قبل الدعوة. اقوى منهج في التربية هو ان تكون قدوة قبل ان تنصح ابنائك. مهما نصحت ابنائك ومارست عكس ذلك، ابنائك ما يسمعوا كلامك، يشوف افعالك. فاكبر تناقض يقع فيه ولي الامر عندما لا تطابق أفعاله أقواله، لكن عندما طابقت تصدر نفسك كنموذج. لذلك دائما ابن مالك ابن دينار يقول كلام جميل، يقول بأن الإنسان عندما يربي نفسه يربي أبنائه تلقائيا. سبحان الله، فالإنسان عندما يهذب نفسه ويربي نفسه تلقائيا يصدر نفسه كنموذج أمام أبنائه، لذلك تحصلهم تلقائيا. أما إذا كان عكس ذلك فأتفق معك، ما ممكن أن تدعو يعني على شيء وأنت تسويه. عارن عليك إذا فعلت عظيمه، هكذا يقول الشاعر. لا تنهى عن خلق وأنت فاعله، عارن عليك إذا فعلت عظيمه، هذا يقول الشاعر.
2: أنا صراحة من ضمن الأشياء اللي شفتها دكتور في السوشيال ميديا، وأنا ما أدري مدى صحتها، وما أدري هل من ممكن اليوم نحن يعني نستشير فيها مثلا أطباء ولا أخصائيين نفسيين أو من بالضبط. من الأشياء اللي صرنا نشوفها في السوشيال ميديا أنه مثلا المرأة لما تكون حامل وتكون خلاص عاد على شهورها الأخيرة زي السادس سابع ثامن أو تاسع، من أحد الأشياء اللي شفتها وعجبت فيها للأمانة بس ما أدري إذا صحيحة أو لا، إن المرأة كانت تقرأ القرآن بشكل يومي، ويعني لما حتى ولدت صار يعني طفلها على حجرها وهي تقرأ القرآن تقرأ القرآن. لما كمل الطفل قرابة السنة والنص أو السنتين صار يمسك القرآن ويبدأ يقرأ. فهل من الممكن أنه يعني يعني هل هناك يعني رابط يعني عجيب ما بين الطفل في بطن أمه وما بين أفعال الأم؟
1: في دراسات تثبت ذلك وفي دراسات تنفي ذلك. يعني في ناس يستدل القرآن الكريم بأنه يخرجون بطن أمهم لا يفقهون شيئا. جميل، الإنسان يطلع من بطن أمه ما يفقه شيء. ولكن ربما الدراسات التي تثبت ذلك تقول ماذا؟ تقول بأن إذا كانت الأم تمارس هذه الممارسات أثناء ما الطفل في بطنها يصبح معه استعداد نفسي لاكتساب هذه المهارة. يعني ما يطلع عند المهارة أو هو حافظ قرآن وغير ذلك، هي يطلع عند استعداد، يعني هو مستعد أكثر من أقرانه في اكتساب هذه المهارة. يعني التوجيه التربوي في هذا الجانب، إذا كان السلوك جميل سلوك ما مضر فما ضرر أني أنا يعني مع حسن الظن بالله عز وجل. لكن لما يكون في حضن في حضنها بعد ما يخرج من بطن أمه، نعم
2: اي ترى هي كملت يعني من لمن في بطنها
1: إلى بطن أمه، هذا في اختلاف. لكن لما يطلع من بطن أمه نعم، ما تكرر على الطفل تقرر بعد ذلك. أي شيء تكرره على ابنك تكرره يصبح جزء من واقع بعد ذلك. فنعم من يطلع من بطن أمه حتى من اليوم الأول ممكن أن إحنا نبدأ نقرأ قرآن عليه، ولا أيا كانت المهارة اللي حاب أن ابني يكتسبها بعد ذلك.
2: ممتاز، عندك شيء؟
0: وصلنا لمحور الختام، ممكن يكون عبارة عن رسائل ومفاتيح تربوية. دكتور طلال، يعني نريد نختم بمجموعة من الرسائل والنصائح العملية اللي يستفيد منها كل أب وأم يستمعون للآن.
1: أول نصيحة، أول ما أقول نصيحة، ما أحب النصائح واجد، النصائح نحن واجد، هذه أول شيء، أول شيء أبدأ في هذه إنك أنت، أنا كنت أقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ فقال لله ولرسله ولأمة المؤمنين وعامتهم. بعدين قرأت في كتاب تربوي يقولك أكره شيء عند الطفل النصيحة، فاستغربت يعني، قلت كيف الدين النصيحة وأكره شيء النصيحة؟ لست أفكر فيها حوالي 5 أشهر، بعدين اكتشفت الفكرة. الفكرة أن النصيحة التي يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم هي النصيحة الموجزة، يا غلام سمي الله كل بيمينك كل ما يليك، انتهى الموضوع. والنصيحة المؤذية اللي مكتوبة في التربية هي النصيحة الطويلة هذيك اللي احنا نمارسها مع ابنائنا، اللي فيها مقارنة، شوف اخوك ما مثلك، وفيها نقد لاذع وفيها لوم. وبالتالي اول طريقة عملية انك انت حاول تتجنب النصايح الطويلة هذه، وكن مختصر موجز في السلوك اللي حاب تغيره في ابنك. ودائما افصل بين السلوك وبين الشخصية، شوف السلوك واعطيه السلوك اللي هو يريده. انا احبك انت بس اكره لما تكذب، سلوك الكذب مثلا، اكره لما تسهر بالليل مثلا، سلوك الكذب، وبعدين اوجهه في تغيير ذلك السلوك. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وهذه الخلطة العجيبة اللي هو كن صديق لابنائك.
2: اي أيوة والله صحيح.
1: بعض الناس يقول لك كيف اكون صديق لابنائي؟ انا بجاوب خطوتين، اذا سويتهم بتكون صديق لابنائك. خطوتين سهلات جدا. الاولى، العب معه. ماذا يفعل الصديق؟ يلعب معه. شوف في الحارة، في من عمر 11 سنة لعد عمر 18 سنة تحصل تأثير الصديق أقوى من الأب والأم أحيانا. طيب لماذا؟ لأنه يلعب معه، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، بادله أسرارك. الطفل لو تعطيه سر يعطيك سر. فالصديق إيش يسوي لما يلعبه في الحارة؟ يلعبوا مع بعض ويخبروا ايش صار في مدرسة، كل البلاوي اللي صار هناك او كل الاشياء الجميلة يبادل اياها فيصبح صديقه. طيب اذا الام ولا الاب قاموا بهالخطوتين يصبح صديقك، ما محتاج لها يعني كثير فلسفة وكثير اشياء معقدة. هذا الشيء. لا، الشيء الثالث المهم بالنسبة لي هو ان تنتقي بعناية ايش حاب تنمي عند ابنك. اعطيك مثال، مثلا احنا في عمان عندنا ظاهرة إنه نرسل أبنائنا مثلا دولة أجنبية يتعلم لغة إنجليزية، هذه ظاهرة موجودة في الصيف من ضمن. طيب أنا لما يجوني استشارات أول سؤال أسألهم، سؤال أقول لهم كم جايب ابنك في الإنجليزي؟ يقول 96. طيب ليش ترسله؟ هو شاطر في الإنجليزي. خلاص ما ترسله، هذه المهارة هو قوي فيها، ابحث عن مهارة أخرى هو غير متمكن منها وهنا ارسله. بالتالي هنا انتقاء المهارة اللي حاب أنا أنميها وأنميها، نعمل لماذا؟ تمكين وتمتين، تمتين لما يملك وتمكين لما لا يملك الطفل. فأتوقع هذا من الفطنة إني أنا أعرفها في وقت مبكر بحيث أني ما أهدر مالي وجهدي ووقت ابني أيضا في شيء هو متقن له إلى حد ما. الذي يحدث إذا ابنك مثلا متقن وراح مثلا دولة أجنبية؟ طبعا أنا كنت أخذ طلاب في مرحلة المراحل، الحين وقفت لأن الحين هذا الجيل ما واجد تحدي عندهم اللغة الإنجليزية، هذا الجيل اللي قبل هذا يعني التحديات في شيء ثانية، فوقفت الآن. إيش اللي صار إذا الإبن سافر معك وهو متقن الإنجليزي وراح المعهد متقن إنجليزي؟ إذا متقن يشوف ما في تحديات يعني، فيبدأ يشغل نفسه بأشياء أخرى، يبدأ يشوف هنا، يبدأ يطلع، فيصير الموضوع مؤذي أكثر من يكون موضوع مفيد. الإبن يركز له هو عنده نقص في هذا الجانب ويحس أنه فعلا هو يريد. فأنا أتوقع أنه من ضمن الأشياء اللي وقفتها أنا، لأنه أنا لاحظت أنه تحدي كبير بالنسبة للطلاب، ففتحت شيء آخر اللي هو مثل ما خبرتك الوقوف أمام الجمهور والتفكير التحليلي والناقد والأشياء الأخرى. طبعا هذا ما قصدي أنه ما مفيد الجانب، بس المهم أني نشخص الطفل قبل أن نختار له المهارة اللي ممكن نطورها بالنسبة له.
0: دكتور، إيش هي أكثر الأخطاء اللي يقع فيها الآباء والأمهات خلال الإجازة الصيفية ومن دون ما يحسوا؟
1: إعطاء هاتف واي فاي غرفة خاصة وبس. هذه ثلاثة أشياء من الكبائر في التربية. أنا أسميها الكبائر التربوية هذه. إذا ابنك عنده هاتف وغرفة خاصة واي فاي شغال، العالم كله بين يدي ابنك. من هذا الابن اللي يستطيع يقاوم هذه المغريات؟ يعني كبار اليوم ما يستطيع يقاوم هذه المغريات، فكيف ابنك الصغير اللي بعد ما تشكلت عنده كل هذه المهارات يستطيع يقاوم هذه المغريات؟ فأتوقع هذا التحدي الكبير. أتمنى من كل مستمع الآن لي، أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، أرجو فعلا أنهم لا يقعوا في هذا الخطأ. لأن أعرف علوي وحوراء أغلب الناس لما يجوني يحكوا لي يقول لك ولدي كان شاطر، ولدي كان شاطر بعدين انخفض تحصيل دراسي. على فكرة ما هو ما يكمل، أنا أقوله معطينا تليفون يقول لي أيوة بس، وبلدي كان شاطر وكان متفوق بعدين انخفض، أقول له بلاي ستيشن، واضح؟ مثلا ولدي كان محترم جدا فجأة بلي صارخنا، نفس الشيء بدون ما يكمل ولي الأمر، أنا أقول له صار كذا، وعلى فكرة غالبا أكمل أنا أقول له صار كذا صار كذا، يقول لي وكيف عرفت؟ لأنه يعني واضحة، يعني واضحة جدا إذا صار كذا صار كذا. فهذه أغلب معطيات، إلا إذا كان بعض الأبناء طبعا. أيضا أنا يعني تعاملت مع أبناء بسم الله ما شاء الله، يعني السنة الماضية في إحدى الرحلات كان معي ابن عمره 12 سنة بسم الله ما شاء الله، وكأني أتعامل مع ابن عمره 21 سنة
2: ما شاء الله،
1: عنده هاتف بس عنده وعي عالي كيف يستخدم الهاتف، إذا عشان ما نعمم. وأيضا تخيل يعني عنده وعي عالي، يعني مثلا يقول يعني جايب مع حبوب، استغرب قال لي أنا عندي حساسية من الزهور. تخيل قال عندي حساسية من الزهور، فأنا عارف أن هذا الدولة فيها زهور، فإحنا نروح زهور، فأنا جاي لو صارت لي حساسية أخذ حبة. شوف الوعي 12 سنة. بالتالي إحنا ما نقدر نقول أن كل الأبناء ممكن إذا أعطينا لهم تلفون يتضرر، لا، إذا أنت أسست بشكل جميل وأنت معاه ورقابة، بس هذا طبعا نادرا يحدث، إذا عشان ما حد يسمع مني هالكلام ويأخذها كأنها يعني رخصة تربوية في هذا الجانب.
2: أعتقد أن نحن يعني وصلنا وياك دكتور للختام، فعليا كانت حلقة جدا رائعة، ويعني فعليا اليوم أقدر أقول أن يعني استفدت منها وايد كثير، حتى اليوم أقدر أنقل كل هاي الأشياء اللي تعلمتها لي إخواني الأصغر. يعني أحس أنه ما فقط اليوم يعني مسؤولية التربية على الأم والأب، أيضا علينا نحن مثلا كأخوان وأخوات كبار أيضا في هذا في هذا الجانب. الله يعطيك ألف صحة وعافية دكتور.
1: الله يعافيك يا رب.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا دكتور، ما قصرت، وشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة.
2: إذن تفضل دكتور.
1: لا لا أدخل نختم بعد. لا على ذي أخرتها.
2: كيف ما خليك تختم دكتور، قول لك نختم عني.
1: شكرا لكم على الاستضافة، ما قصرتم، أنا سعيد كنت معاكم، فخور فيك حوراء جدا.
2: أنا
1: ربما أول ما أطلب معك على الهواء على نفس الشيء. أنت أنا قلت لك تحت الهواء، وحين أقول لك على الهواء أنت عندك كاريزما جميلة، مشروع مذيع كذا مبدع بإذن الله تعالى. الله يسعدكم، وإذا قصرنا سامحونا، وأيضا مستمعينا إذا أصبنا من الله عز وجل، وإذا أخطأنا فمنا ومن الشيطان.
0: ما قصرت،
1: ربي يحفظكم.
2: يعطيك العافية. إذا مستمعينا بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج صيفكم مع هلا. أيضا شكرا لجميع المستمعين اللي شاركونا بالرسائل الصوتية، ونختم حاليا. أيضا شكرا لزميل علوي الموسوي, وأيضا شكرا لزميل يوسف الحبسي في الإعداد, وأيضا علوي موجود أيضا في السوشيال ميديا, فشكرا مرتين علوي. طبعا علوي الدكتور يالس يتكلم, وعلوي يالس يكتب مقاطع حق السوشيال ميديا, إيش بنزل إيش بنزل. بس والله برافو عليك ما شاء الله, يعني عقلك مشغول في المكانين
0: الفائدة. يعني
2: هو على فكرة ترى في عنده تارجت معين دكتور, فحتى لما بدينا يقول حوراء أنا في عندي تارجت معين من هذه الحلقة لازم أوصل له.
1: توصل له لأنك أنت شوف الإنسان لما يعمل شيء لله عز وجل وحاب يفيد الناس, أنا أتوقع أنها الحلقة ربما وضعت خارطة لكل أب وأم كيف يستثمر الصيف. فهذه كانت نيتك ونية حوراء وأيضا المعد, فأتوقع على ما يخيب هذه النوايا
0: بإذن الله,
1: فتارجت بيوصل طمن
2: إن شاء الله يا رب بإذن الله. إذن مستمعينا نشوفكم على خير غدا في نفس التوقيت من الساعة 2 ولغاية الساعة 4. كونوا في أمان الله, مع السلامة.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في الشرقية على 102.7
2: مزاجك بالعرب.
3: هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخط لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيظ وحر والجو يا لطيف.
2: وحراره 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حراره الصيف.
4: ضحكوا مواضيع
5: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانيه ظهرا مع حوراء البريكيه على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافيه. بس هدا هدا بس

0: يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا FM.
4: هلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحبة وإلى آخر الأخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان في قصر الإليزيه بباريس التوقيع على 6 اتفاقيات و3 مذكرات تفاهم و3 إعلانات نوايا بين البلدين الصديقين، شملت مجالات الاقتصاد والطاقة والفضاء والنقل والخدمات والصحة والثقافة، بما يفتح آفاقا واسعة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات. القائدان يؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المصالح المشتركة. بعدها عقد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه والرئيس الفرنسي لقاء ثنائي جرى خلاله بحث جملة من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. كما تناول اللقاء أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وما تحمله من انعكاسات على مختلف الأصعدة. عقب ذلك جرى تبادل الهدايا التذكارية بين جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي، ثم التقطت الصور التذكارية بمناسبة هذه الزيارة. ومن الأخبار أيضا مستمعينا، صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض خلال استقباله سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عمان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان تستضيف بمسقط اجتماعات اللجان الفنية الخليجية للمواصفات الكهربائية والإلكترونية والطاقة المتجددة. أخيرا سلطنة عمان تبدأ مشاركتها في معرض سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة عبر جناح يضم 24 شركة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، تمثل قطاعات صناعية وتجارية وخدمية متنوعة بهدف عرض المنتجات والخدمات الوطنية أمام المستثمرين والمستوردين من مختلف دول العالم.
6: أخبار وعلوم
3: حي الله يامي، حي الله فيك
2: يا مرحبا
0: يا شباب الحبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا FM.

0: عبر على مهدي كاي
1: ده مش ده دي مش مش
0: أسامورا بيبي أبدا أبدا أبدا.
2: تأسست الجمعية العمانية المتلازمة داون لتكون المظلة والبيت الآمن. نحن هنا لنقدم الرعاية التوجيه والتمكين. هدفنا واضح، أن يحصل كل فرد من ذوي المتلازمة في سلطنة عمان على كامل حقوقه وتوفير سبل العيش الكريم له. نحن لسنا مجرد مؤسسة، نحن عائلة تكبر بكم ومعكم.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب أبقى.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: @هلا اف ام راديو on Facebook.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف

0: الحر زايد؟
1: نعم إنه الوهيب.
0: خير وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم. في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف.
4: ضحكم ومواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس.
9: باقي نص ساعة على برنامج هلا.

في كاميرا بحجم غرفة. أيوة هذه كانت أول كاميرا ضخمة جدا، وكان لازم غرفة كاملة عشان تلتقط الصور الثابتة. لكن مع مرور الوقت اتطورت الكاميرات بشكل رهيب لغاية ما وصلنا للكاميرات اللي نستخدمها الحين في جيبنا.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: أسأل بعض الأشخاص أنت كم سنة صار لك ما طلعت فوق السطح؟ كثير يعني بين فترة وفترة تطلع فوق السطح وتشيك وتشوف إيش اللي صاير. اللي صاير إنه الكهربائي هذا سلك ما سوى لك أقل حاجة قلبه أو حنية بحيث إنه الماء ما يكون يدخل. كمية الأمطار اللي صارت في منخفض المسرات كمية ترى هائلة. أنا أشوف المقاطع أنا في العمل وأشوف المقاطع وأشوف الكاميرات عندي في البيت كمية أمطار يعني غريبة. الناس اللي مسوية سيليكون السيليكون روح، الناس اللي مسوية فوم الفوم روح، في بعضهم خلينه كذاك خلينه كذاك الماء يدخل. والله في بعض المقاطع يرسلوا لي كأنك مشغل حنفية في مكان المفروض إنه قطرة الماء ما تدخل داخل هناك فيه.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني. علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

الحالية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية. فسيجب

من يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.

0: الساعات الذهبية والمكافآت الذهبية في مسقط جراند مول. تسوق الآن بقيمة 20 ريال أو أكثر بين الساعة 6 مساء والعاشرة مساء، واربح سبيكة ذهب وزن 10 جرام كل أسبوع فقط في مسقط جراند مول. تسوق واربح في الساعات الذهبية. تطبق الشروط والأحكام.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: في المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
3: بفقراتنا
2: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
4: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافيه. هلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة ومتجددة أكيد بالتواصل معكم ودروب السلامة والسهالة نتمناها لكم وين ما كانت مشاويركم. طمنونا عليكم، كيف أموركم؟ كيف كان يومكم؟ إن شاء الله كذا خفيف ولطيف بإذن الله. رقم الواتساب لكل من حاب يشاركنا 9-35-1027. مثل ما عودناكم في الفترة المسائية وفي هلا كافيك اليوم نروح لموضوع جديد ونتحدث فيه مع ضيوفنا اللي نورونا بالاستوديو اليوم. راح نروح لجانب يمكن لأول مرة يطرح في مشوار برنامج هلا كافيه، ولكن راح نقترب من تفاصيل جهود كبيرة، جهود تطوعية، ولكن يعني في جانب ما كثير سمعنا عنه خاصة معنا اليوم. راح نسمع بكل تفاصيل الحديث عن فريق إكرام التطوعي لتغسيل وتكفين الموتى مع الأستاذة شمسة العميري وهي رئيسة هذا الفريق. راح تكون ضيفتنا لليوم للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الفريق وعن قصتها هي في هذا المجال اللي يمكن الواحد مجرد ما يسمعه يعني يحس بالربكة بالخوف وممكن حتى يحاول يتجنب هذا الأمر تماما. ولكن خلونا نعرف من وين هي جابت هذا القوة وألهمت زميلاتها المتطوعات في هذا الفريق، واليوم صرنا نشوف فريق محترف تحت مظلة جمعية الرحمة أيضا ويقوم بأعمال كبيرة نقترب من تفاصيلها من خلال هذا اللقاء. إذن نتمنى لكم متابعة ممتعة لمشوار البرنامج. احنا معاكم من الحين للساعة 7 المساء بإذن الله. هذه تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي، تحيات الزميل أحمد الهنائي في الإعداد والتقديم والإخراج، هذه تحياتي لكم أنا سميرة الحراسي. نبدأ معكم المشوار وأكيد بعد هذا الفاصل نرجع نتواصل ونرحب بضيفتنا وإن شاء الله كذا تستمتعوا معنا في هذه الحلقة الاستثنائية بكل تفاصيلها.

0: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل له إعلانك. اتصل على

الصيف 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

0: هلا كافيه ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة. احنا ما زلنا متواصلين معكم وخلونا مباشرة ندخل في تفاصيل حلقتنا لليوم. احنا نتكلم عن ناس اختاروا الإنسانية، اختاروا الإنسان واختاروا أصعب لحظات الوداع مع الإنسان، وهذه اللحظات اللي ما نقدر أو ما ينتظرهم أحد يقولهم شكرا أو يبحثوا عن شهرة وأضواء وإلى آخره، بل لتأدية رسالة إنسانية عظيمة بكل رحمة وإخلاص، واللي لهم بإذن الله تعالى الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. اليوم نتحدث مع الأستاذة شمسة العميري، بدأت مغسلة للموتى في بلدية مسقط، واليوم تقود عشرات المتطوعات في فريق إكرام التطوعي لتغسيل وتكفين الموتى. الحديث شيق في تفاصيل هذا الأمر من خلال وجودها معنا اليوم، نرحب فيها ونقترب من قصتها بشكل أوسع. أستاذة شمسة أهلا وسهلا فيك ونورتينا اليوم في البرنامج.
1: يا هلا وسهلا فيك حبيبتي،
0: حيا شاء الله. بالبداية طمنينا عليك، كيف حالك؟
1: الحمد لله، نعمة وفضل من الله، الحمد لله
0: رب الحمد العالمين. لله رب العالمين، عسى دوم إن شاء الله. يعني أنا رح أبدأ معاك الحديث بأول سؤال ممكن أي أحد يشوفك يسألك، ليش اخترتي هذا المجال؟ اخترتي طريقة غسيل الموتى؟
1: هو ما اختيار، هو الله سبحانه وتعالى وضعني فيه، سبحان الله. أنا شفت الإعلان طالبين بلدية مسقط مغسلات، سبحان الله، سجلت، وقبل ما يتم قبولي توفت بنت جيراننا، سبحان الله، الأبو كان ينادي خلوا شمس العميري تغسل نوف. أنا ما كان عندي دراية بالتغسيل، بس في ذيك الأيام بس مسجلة مقدمة، سبحان الله، كأنه يقول أمام الملأ أني شتكوني في هذا المجال. أنا ما أكذب عليش، يمكن لمدة 3 أشهر أنا ما قادر أمسك ميتة لحالي، يعني فيني من الخوف ما لأني ما أعرف، لا الحمد لله، بس تعرفي مسك الميتة لحال شوية فيها صعوبة.
0: صحيح.
1: كان معي أخوات 2 قدامة جزاهم الله خير، نعيمة الفليتي وزكية العربي، هذا أقدم مغسلتين معنا في بلدية السيب. لما انضميت لين وقفوا معي فترة، بعدين سبحان الله في يوم من الأيام صار إنهم هم ما موجودين في مسقط، فاتصل بذي بتقول لي احنا ما موجودين شمس، احنا بعيد. كانت جزاء الله خير نعيمه الفليت تقول لي شمس انتي قدها، بس انتي فيش تردد، ما شاء الله يعني متقنة.

0: وكذا توكلي على الله.
1: إنش تكوني بروحش؟
0: أكون بروحي أمسك البيت، عادي أمسك محد، لكن بروحي هذه أول مرة. فكانت الوفية أتذكرها من صلالة، دخلت ولقيت بناتها معها سبحان الله. بديت أغسل الحمد لله، من دخلت المغسلة كنت أبكي، تصوري من البيت لحد المغسلة
1: وانت يعني تبكي،
0: أبكي ما عارفة كيف أتصرف، هل أنا قد الشيء أقدر أجتاز للأمر؟ سبحان الله، دخلت من دخلت عباب المغسلة كأنه الله ربط على قلبي الحمد لله. جهزت الكفن وبدأ البنات يساعدوني وغسلناها وخلصنا سبحان الله. وأنا وطالعة بناتها يقول اللي إحنا ما توقعنا أمنا تغسل بهذه، يعني إحنا معنا في الجنوب تقول كثير أخطاء، فما توقعنا أمنا تغسل بهذه الطريقة. سبحان الله، حسيت إنه الله يثبتني في هذا المجال ويقول أنتي قد هذا المشوار، ولا ما الله اختارني.
1: بس مجرد ما شفت الإعلان، يعني إيش القوة أو الشجاعة اللي جاك إن لا أنا راح أسجل في هذا الإعلان وأتوكل على الله؟
0: سبحان الله، ما أعرف شعور انتابني كذا إني أدخل. كان زوجي يقول لي ما تقدري، دي شخصيتك يعني صح قوي، لكن ذي الأمور ما تقدري. قلت له إن شاء الله أقدر، كل طريق سبحان الله.
1: حتى أول ما رحتي أول مرة شاركتي زميلاتك في غسيل الميت، إيش كان شعورك في
0: يا لحظتها؟ الله، كنت طول الليل أصيح والله بأمانة، يعني
1: طول الليل أصيح،
0: ونعم ما قدرت أنام يعني، ونعيمة تهدي فيه، أنا عارفة أن الوضع صعب لكن هتجتازي شمس، لأني أنا تقول نفس الشيء مريت بنفس المراحل ذي فتجتازي، وانتي الله ما اختار سبحان الله. أنا ما كنت أعرف نعيمة إلا لما عرفوني، أنا لما سجلت كمغسلة تعرفت عليها فكانت تشلني معها جميع محاضراتها عشان تكسر الخوف اللي فيني. فسبحان الله بديت أشق الطريق سبحان الله لين الله مكنني، مع أني حاليا أنا طلعت تراني من التغسيل.
1: إيش كنت تفكري في بدايتها يعني، وأنتي رحتي لأول جثة رحمة الله عليها وتعاملتي مع زميلاتك وأنتي راجع البيت كنت تصيحي، بس إيش كنت تفكري في ذاك الوقت؟
0: ما أعرف، يعني في حاجة تربطني بالأمر، يعني حاجة ما أعرف، الله يكون لي ثبتي في هذا الطريق، أنتي قده، لكن أنا فيني يعني ياما ويوم كنت أقول أتراجع عن المشوار هذا لأني واجد أعاني، يعني أظل أبكي من الغسل، يعني زوجي يقول يا بنت الناس اطلعي
1: بشكل مستمر كل ما تروح
0: الفترة الماضية أول ما بديت بهذه الطريقة. بعدين سبحان الله كأنه الله ربط على قلبي من الفتوحات اللي شفتها والتياسير من الله سبحانه وتعالى. الله فتح لي أبواب ما كنت أتوقعها. فقلت معناك الله ما بدلني كل هذا الدنيا يعني بهذه الأمور وفي هذه الوظيفة بالذات يقبلوني فيها، أنا قدمت قبل في عدة وظائف لكن ما وفي هذه سبحانك يا ربي
1: مباشرة تبقبولك.
0: مباشرة
1: رغم أنك كنت يعني بعدك مش بالقوة اللي أنت عليها الحين.
0: حتى صدقي في مقابلة الأوقاف يسألني الشيخ يقول لي قالش غسلتي؟ قلت له لا، قال لي نعم، قلت له الله ينعم عليك، قال لي كيف يعني إذا مدام ما قالش غسلتي كيف مقدمة؟ قلت له ما حد يخلق عالم، إنسان يتعلم، أنا عندي خلفية لكني ما ليش أكذب عليك أقول قالني غسلت، أنا ما غسلت. قال لي طيب شرحي لي، وشرحت له بالتفصيل التغسيل وكذا، فهو يضحك قال سبحان الله. طلعت وكان زوجي يسأله يقول له يعني كيف شمسة؟ قال له شمسة قايت ناقر ما قايت مقابلة، لأنه احنا احتكينا في أمر، هو يقول لي سمعي آيات من القرآن. قلت له أنا ما جاي عشان معلمة قرآن، أنا جاي مغسلة موتى، سألني شيء يخص الموتى أجاوبك. قال لي أنا مصر. فلما طلع يسأله زوجي، لأنه هم كانوا باين واحدة غيري أنا طبعا في مجال العمل وهم يسعوا وأنا سبحان الله، قال له إذا خذ الوظيفة دي حد غير شمسة بلغني، لأن شمسة حاصلة 99 يعني ما شاء الله في مقابلتها كل ما عندها خطأ، فلو وظفوا حد في مكانها بلغني، هذا وعندك الشيخ احنا ما نعرفه من أصلا. سبحان الله، وطلعت بعد كم يوم كذا أسبوعين ثلاث اتصلوا بي عندي تعالي داومي، قلت لهم سبحان الله، فبدأ المشوار الحمد لله رب العالمين الحمد لله.
1: وكنت داومي في مغسلة البلدية؟
0: نعم سيب.
1: نعم
0: أيوة.
1: يعني وانت تروح الدوام يوميا شو الأفكار اللي في بالك؟ ويعني أنا أرجع وأقول هذه الوظيفة محتاجة لقوة قلب، يعني أكيد. كيف قدرتي فعلا تقوي قلبك وتتعاملي مع عدد جدا كبير ربما من الجثث رحمة الله عليهم؟
0: قوة القلب سبحان الله، يمكن الله اللي يزرع قوة القلب فينا. ما لأن ما نحس مثل ما هم يقولوا، في بعض الناس يقولوا خلاص تعودوا صارت قلوبهم ميتة، لا بس سبحان الله من الأشياء اللي تشوفيها وتتعلمي، كل مرة تتعلمي شيء سبحان الله. أنا من بديت التغسيل الله فتح لي باب الدراسة، مع أني كنت يعني ما عندي غير الثانوية، أنا مسجلة مغسلة بالثانوية على طول انتسبت إلى كلية العلوم الشرعية وبدأت أداء أكمل بكالوريوس.
1: ما شاء الله.
0: يعني من هذا المنطلق أنا أقول سبحان الله، لولا ذي الوظيفة أنا ممكن ما أكمل دراستي. الله فتح لي أفق آخر.
1: بعد ما توظفتي في غسيل الموتى كملتي دراستك والآن خريجة بشهادة البكالوريوس.
0: أيوة، بكالوريوس دراسات إسلامية.
1: ما شاء الله. ما
0: نعم
1: شاء الله.
0: نعم الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: ونقلوني المديرية توجيه وإرشاد، صار عملي غير تغسيل. إيش الله رجعني إني أسوي فريق، سبحانك يا ربي. جلست أستخير وأقول يا رب يعني أنا ما هين علي أترك هذا المجال. الأشياء اللي شفتها الحمد لله، وإحساسي إني اشتكرومي ميت ما سهل سبحان الله. فجلست استخير، الله وفقني اني انشي سويت اعلان اني حابه متطوعات ادربهم لفريق وسميته اكرام. سبحانك رب،
1: اكرام
0: الموتى. اكرام الموتى لانه لما تقولي اكرام فعلا ايش تكرميه في اخر لحظاته، هو لا حول له ولا قوه.
1: صحيح.
0: فانتي تكرميه في هذا الاشياء سبحان الله. وما كل حد دخل قال انا مغسل، لانه شرط التغسيل امانه.
1: نعم.
0: وأنا دائما أقول من فريق شرط التغسيل أمانة، يعني أنتوا اللي تشوفوه مع هذا الميت ما يذكر من تطلعوا عنه سبحان الله. سويت الإعلان وقلني أخوات ما شاء الله عليهم، بديت أدربهم معي في البيت، يعني لمدة 3 سنوات أنا أدربهم في البيت. صاروا جاهزين سبحان الله. تعرفي بحكم إنش ما عنديش تصريح، هذا من الأشياء اللي تعيقش.
1: أنا أريد أوقف لهذه النقطة، يعني أعتقد أن مسألة التجمعات الكبيرة وداخل أيوة. البيت ممكن أحيانا تثير الشكوك.
0: أيوة.
1: خاصة
0: أيوة.
1: بشكل مستمر.
0: نعم.
1: كيف مريتي أو عديتي هذه الفترة؟
0: في البداية ما كان سبحان الله، بعدين اتصلوا بي ناس قالوا لي واجد عندي تجمع، مو عندي، قلت لهم أدرب دورات تغسيل. قال لي هذا التجمع ممنوع وانتي عندي سيارة. قلت لهم والله تبى تدخلوا دخلوا وشوفوا إيش حنن. بإمكانكم ترسلوا واحدة وتشوفوا يعني إحنا إيش نسوي. الله على ما أقول شهيد إني ما أدرب إلا ما يخص التغسيل.
1: نعم.
0: تقدروا تطلعوا وتشوفوا
1: وبالمجان طبعا الدرب.
0: وبالمجان ونقص الأكفان وكذا، والحمد لله رب العالمين. بدأ المشوار يعني بدأ 3 سنوات وبدوا يطلعوا. لكن ما كان عندنا الجرأة إننا نشهر بأنفسنا، فاهمة؟ لأنه ما عندنا تصريح. استوقفنا هذا، بدوا عاد كمان سبحان الله. حتى لما كنت أطلع في الليل أغسل يقولوا الناس هين تروح ذي الحرمة في الليل.
1: أيوة يثير الشكوك يعني. أيوة. آخر الليل كنت تروح
0: تطلعي في أي وقت لأنه مقيم عاهد على مدار الساعة احنا في المناوبة معهم في المغسلة. والحمد لله وضحت للجيران إن أنا عاملي كذا وكذا، فما تأخذوا يعني الأمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا يعني شك في الأمر وضح أمام الناس أنت مو رايح تسوه عشان تمنع الشبهات عنك.
1: فأنت وضحتي للجيران أن
0: نعم.
1: أنا موظفة في البلدية.
0: نعم.
1: وفي غسيل الموتى اللي على مدار الساعة الواحد ما يعرف.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم حبيبتي.
1: نعم. بس كنت تروحي بالليل كان الوضع سهل بالنسبة لك يعني؟
0: كيف
1: لما كنت تتحركي بالليل أو تروحي تغسلي، خبرينا يعني هذه اللحظات.
0: والله خوف بأمانة، يعني تقطعي وحدش شوط ومسافة يعني فاهمة. يعني أحيانا تعرضنا لمواقف، في مرة شباب تعرضوا لنا يعني يمكن ما في وعيهم كانوا. فكيف نفلي أفلت منهم يعني وأنا حرمة وحدة.
1: إيش صار؟
0: يعني حاولوا يعترضوا بالسيارة على سيارتي سبحان الله، الله سلمنا وطلعت
1: الحمد لله
0: والحمد لله رب العالمين. لكن فينا خوف كامرأة أنها تطلع في الليل والحالها شوية صعوبة فيها.
1: نعم.
0: أيوة.
1: ولما تروح المغسلة بالليل هل يختلف الوضع؟
0: واجد في خوف يعني سبحان الله. مرة أذكر كان في تصليح معنا في المغسلة، فحاطين القثة في مال الرجال عشان نغسلها. لأول مرة في حياتي أحس جسمي كأنه يقشعر. ما صارت معي إلا ذيك المرة. وطبعا نلبس إحنا اللبس الواقي مال كورونا لما كنا كورونا، فلابس اللابس الواقي والمغسل قالت وأنا في جسم يعني مستحي أطلع وأطلع وفجهه. قال لي مالش أستاذة شمسة؟ قلت له أنت؟ قال لي انتي استاذه شمس؟ قلت له ايوه استاذه شمس. وانا ما بتعرفني انت من، لاني انا فيني خوف. ما اعرف جسمي كانه اول مره يصير لي مثل ذي الحاله
1: سبحان
0: وطلعت
1: الله.
0: وطلعت فجاه والقى المغسل وبذاك اللبس يعني فاهمه يعني شوي تنحرقي لانه ما انش لبس شعبات شو كذا. بعدين قلت يا رب ورجعت وبديت قلت يا رب اربط على قلبي وخلاني اخلص. والحمد لله عاد قلنا الاخوات فيما بعد والحمد لله كملنا التغسيل وتم الامر
1: الحمد لله. يعني انت فتره كورونا بعد كنت؟
0: نعم نعم.
1: كيف كانت هذه الفتره؟
0: الحمد لله رب العالمين، كنا نداوم الصباح لحد الساعه 12 نقص اكفان فقط. نرجع بيوتنا يا دوب يتصلوا بنا. تصور ان نوقف نغسل القثث متالية جثث متالية جثث متالية. وفي شاع بين الناس إنها جثث كورونا ما تغسل، بالعكس تكرم تكريم الميت العادي. لأني أنا حتى اضطريت إني أتصل بمكتب الإفتاء قلت له شيخ إحنا يعني ما مضطرين، ترى هم ميتين وإحنا أحياء، فالأحياء أبقى عن الميت. فقال لي يا ترى لو كانت أختك ولا أمك تهون عليش ما تغسليها ولا تكفنيها هنا؟ استوقفني الأمر صراحة. قلت له لا شيخ. قال لي إذن، قلت له توكلنا على الله، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وإحنا ما أصبنا، أنا عن نفسي ما أصب بكورونا أبدا، وإحنا نغسلهم
1: بشكل يومي. كانت الأعداد كبيرة في وقتها.
0: نعم أعداد كبيرة.
1: شو صعب التحديات في وقتها وانتو يعني فترة حساسة، فترة كورونا ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد كبير أيضا من الوفيات كانت.
0: ما إحنا كنا ننظر إنه احتساب لله يبتلينا في هذا الوقت، هل إحنا هنصبر ولا هننسحب في ذاك الوقت؟ بأمانة يعني كنا ماشي وقت. حتى الإجازات وقفون، قالوا ما تطلعوا إجازات، لأن إحنا بس 7 مغسلات في المغسلة.
1: نعم.
0: ونتناوب عشان نكمل الأعمال وكذا. والحمد لله رب العالمين. بس سبحان الله يعني إيش أقول لش، تحسي كرامات في ذيك الوفيات لأنهم ممكن عانوا وكذا، لكن كنا نتجاوز لأن هم كانوا يقولون ما تدخلوا الأهالي. فأنا لما تقول لبنتها أنا ما شفتها أمي من أسبوع ولا شهر في المستشفى، وتقوم مرة تقول لها دخلي، فكان المسؤول يضحك يقول لي شمسة تعطيها اللبس كل في البلدية، قلت له برايكم أهم شيء تطمن يعني تدخل معنا نلبسها نفس لبسنا وتدخل معنا
1: لبس وقائي.
0: هيو لبس الوقائي
1: عشان أنها تودع أمها.
0: هيو تدخل حتى معنا التغسيل كنا نسمح له في ذيك الفترة. لأنهم بأمانة تحس يعني الحالة صعبة إنهم شهور في المستشفى.
1: تتعاملوا بإنسانية قبل أي شيء،
0: قبل
1: آخر.
0: كل شيء. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. إيش تذكري من المواقف في فترة كورونا ما زالت يعني راسخة في بالك ما ممكن تنسيها؟
0: والله ما إنه شيء معين، لكن الحمد لله اللي كنت أحسه فيه كرامات يعني ممكن المعاناة اللي عانوها. مع إنه يكون ما شاء الله أجسامهم جاي كأنها منتفخة من كثر النوم الفترات وكذا، لكن
1: الله.
0: بأمانة كنا نحس بسهولة في التعامل معها. يعني سهل التغسيل، سهل الأمر علينا سبحان الله.
1: الحمد لله رب العالمين. طب أنا رح أرجع شوي للجيران والفترة اللي كنتي تستقبلي المتطوعات، كل من حاب أنه يتعلم عندك بالبيت، إيش أصعب اللحظات والمواقف اللي صادفتك يعني من خلال البلاغات والشكاوي وغيرها؟ يعني ودي تقربيني أكثر من هذه الفترة.
0: سبحان الله، يعني أنا أداوم صباح في البلدية.
1: نعم.
0: وأرجع على المساء. يعني لما يقولوا لي مو الغرض من ذا الشيء يعني ذا التعب، الناس يسألوني كذا أقول لهم سبحان الله ما أعرف. أحس أني أستمد القوة من هذا الأمر، يعني جهد على جهد. وتصور لما يكون في بيتش غير لما يكون في مقر، أنش تروح وتدخلي بس وتطلع، إلى ملتزمة فيهم لحد ما يصلوا العشاء أحيانا 10-11، يعني سبحان الله. بس كنت أحس سبحان الله بالألفة بينه وبين الحمد لله رب العالمين، إنهم هم جايين ما جايين لهدف دنيوي، جايين للآخرة. نعم. مستعدين لهذا العمل. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. والأخوات اللي كانوا يجوا يشاركوا معك، تذكري أول دفعة شاركوا معك؟
0: نعم أذكر.
1: إيش كان يعني يسألوك المواقف؟ أكيد يعني هي فكرة جديدة ربما بالنسبة لهم، ونفس الشيء أرجع وأقول يحتاج لها قوة قلب إنك
0: صحيح
1: فعلا تكون.
0: شوفي كانت معي واحدة أخت في الرقابة المالية في البلدية، وكانت هي تقدر تراقب يعني تسألنا عن احتياجاتنا وكذا كمغسلات. أول ما سويت الإعلان هي قلت أول واحدة، ما أقدر بلوش أذكرها بالخير.
1: نعم.
0: أول مبادرة معي دخلت سبحان الله. الحمد لله. يعني تقول لي طول انعكس المسمى، وانت صرت رئيستي معنا، انك قلت لي سبحان الله شوفي كيف الدنيا تدور. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب.
0: وفي اخوات بامانه يعني من بدو الحمد لله رب العالمين، كانه المشروع مشروعهم. ما كاني انا مثلا، انا عمري ما تشوفني صفاء يعني عمري ما تعاملت معهم كاني رئيسه وكذا، بالعكس. انا اعتبر المشروع مشروع الجميع، اذا نجح فهو نجاح الجميع، ما عشاني انا مثلا اخضر ابدا، ولا كان هدفي دنيوي والله. شاهد على هذا الأمر. بس كان سبحان الله من الأشياء اللي ألحتني أني أنشي هذا المشروع الجهل في التغسيل. لما كنت أروح البلاد وأشوف الجهل في التغسيل أقول لازم يعني مدام أنا عندي الله عطاني ذا العلم وثقفني وفقهني فيه فلازم أدي في هذا الدور سبحان الله.
1: شو أبرز الأخطاء اللي كنت تشوفيها في الغسيل؟
0: والله كنت مرة في الباطنة رايحة بنت خالتي جابينها مغسلة بمبلغ وقدره طبعا. لما دخلت لقيتها معرتنها ولا حاجة عليها هذيك الميتة، فأنا لما دخلت صدمت كذا، أقولها كيف أنت تقول تعرفي؟ إذن هين أمان التغسيل مفترض الميتة تستر أبدا ما تشوفي شيء منها. فقالت أنت من؟ قلت لها تو ما مهم من أنا، بس أقولها أمانة هذه الميتة أمانة بين يديك.
1: صحيح.
0: فبدينا نكفنها، غسلت معها، سترتها بشرشه وبدأت يعني أغسلها الحمد لله معها وكفناها وشلوها. من ضمن الأشياء تقول الكفن ما يخاط بمكينة، لازم بإبرة.
1: خلينا نوقف لهذا الجانب، يعني نعم. أنت ذكرتي أنه هذه المغسلة جت بمبلغ وقدره، اليوم في شركات أيضا تقوم بهذا الدور، هل تحسي فعلا في فرق بين المتطوعات اللي يروحوا يغسلوا وبين الموضوع اللي ربما جانب تجاري؟
0: أكيد طبعا، لأنه هذا خالص لوجه الله، هم ما باين شيء. يعني شوفي أمس مثلا قبل الفجر جاين اتصال وطلعوا، لو هم ما خالصين النية لله ما بيطلعوا في ذا الوقت، يقولوا إحنا ليش نطلع، لكن لا، هم خلاص خضوا هذا كأنه قرب لله سبحانه وتعالى. نعم. واختاروا هذا الطريق الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: فرق بين الشركات قد يكونوا لأموال لكذا، لكن الفريق لا، مع أن إحنا حتى الأكفان إحنا نوفرها للميت نشلها
1: وبالمجان.
0: أيوة بالمجان. والسرير يعني شوفي الطاق حمل فوق حمل يتحملوا البنات، سرير ويشلوا الحقيبة ويطلعوا، أحيانا ما يكون معهم توفر سيارة كبيرة فيتورطوا ما يعرفوا إيش يسووا.
1: نعم
0: أيوة،
1: خاصة إنه يحتاجوا يعني لنقل السرير، ربما الحقائب والأشياء الثانية يعني
0: عادي السيارة العادية نعم. لكن السرير شوية مشكلة صعبة عليهم السيارة العادية،
1: وأنتوا دائما يعني هذا السرير يرافقكم
0: ضروري،
1: ما
0: ضروري
1: كيف
0: لأنه وضع. صعب إن يشتغل الميت على الأرض، واجد متعب واجد متعب تغسيل على الأرض.
1: نعم، إيش الأشياء الأخرى اللي تحسيها فعلا مغلوطة ويقوموا فيها بشكل خاطئ؟ يعني أنت ذكرتي لي مسألة أنه هذه القصة اللي صارت معك أنه مثلا يتم يعني يخلوا الميتة عارية مثل ما ذكرتي.
0: نعم.
1: إيش الأخطاء الأخرى؟
0: واجد أشياء، مثلا لما كنت أروح البلد أشوف يأخذ العنبرية يسولها ماي يخلوها مثل العجين ما تستفاد منها. وتجاوزات كثيرة يعني الوضوء ذي الأشياء، يعني كله كأنه فيها ناس تدعي أنها تعرف تغسل لكن هي للأسف يعني يعني ما عندها خلفية.
1: أكثر خطأ تحسي يعني جدا يؤلمك لما تسمعي عنه أو
0: أيوة.
1: تشوفيه،
0: ترى أنت تتعاملي مع الميت كمعاملة الحي. يعني سبحان الله، اليوم جالسة أقرأ حاجة فلفت انتباهي، يقول لك أنت في الدنيا توقفي يمكن عدة ساعات لتختار القماش عشان يناسبك وثمنه وكذا، فاهمة؟ ففي آخر الدنيا أنت تلفي بهذا الكفن من قد يكون من أبسط القماش، فاهمة؟
1: صحيح.
0: فأنت هنا ما تختاري غير لما الدنيا تختاري سبحان الله. وهذا الميت أثناء تقليبه وأثناء تغسيله يحس بك، يشعر بكل شيء، بس أنت هو ما قادر يعني يعمل حاجة لكن يشعر. فإحنا دائما أقولهم نعامل هذا الميت معاملة الحي.
1: نعم.
0: يشعر بأي شيء نعمله فيه.
1: نعم. شو الرسالة اللي تحب توجهيها للمغسلات في هذا الأمر وفي ظل وجود بعض الممارسات الخاطئة اللي تشوفيها؟
0: أهم شيء الأمانة وصدق النية لله، لأنه من أحسن النية لله فأكيد
1: أتقن.
0: الدنيا ما مسألة الدنيا، يعني أن أنا بأشتهر أصير مغسلة وأنا ما أراعي الله في هذا الأمر، لا أنا ما أنصح بهذا.
1: هل البعض يبحث عن شهرة من خلال هذا؟
0: والله ممكن
1: مهنة؟
0: ممكن، ما أقدر أقول، لكن ممكن يكون من أمرهم بيوصلوا لغرض معين
1: الشهرة.
0: الله ولي العلم، بس صارت أمور الله يعيننا عليها الفترة الماضية، ما حب أذكر الموضوع، لكن أقول الحمد لله إنه الله ثبتني وجود الأخوات حولي الحمد لله رب العالمين، لكن اللي صار لو على جبل ينهد من الأشياء اللي تعرضت لها الفترة الماضية.
1: كثير هاجموكي أستاذة شمسة؟
0: الحمد لله رب العالمين، لعل الله بيصحح مساري، يعني ممكن شايف شيء غلط وباغي يصحح لمساري، الله أعلم.
1: ليش؟ إيش اللي صار لك؟ بدون لا تذكري مثلا أسماء وغيرها، بس نريد نعرف يعني هل معقولة اليوم يعني هذه الوظيفة وإنه يصير فيه هجوم عليها أو بسبب شهرة وغيرها؟
0: ما أعرف، الأستاذة صفاء كانت معي وحتى لدرجة أنهم سبوني في عرضي، تصوري؟
1: معقولة؟
0: نعم.
1: ليش؟
0: ما أعرف، أنا مستغربة يعني من الأمر اللي صار، وظليت فترة الله يعلم فيها ما يعلم فيها إلا وتوصلوا لزوجي ورسول رسائل، يعني ناس مشتغلة مو يخصهم، يعني حتى لأن افترض أنا أغلط ما يحقهم، يعني شرعا وقانونا ما يحق لهم أنهم يتعرضوا لي في عرضي أنا. يفترض لو زوجي صدق أنا إيش يكون وضعي؟
1: صحيح.
0: لكن الحمد لله زوجي كان حكيم وأخذ الأمور بكل يعني عقلانية والحمد لله رب العالمين.
1: إيش اللي صار ومن اللي دائما يحاول أنه يهاجم طريقة أستاذة الشمسة؟
0: ما أقدر أحدد، لكن في ناس
1: بدون أسماء يعني، بس أبغي أفهم إيش
0: في الفكرة. مثلا واحدة دخلت معنا في الفريق على أساس أنها تكون عضوة معنا، وثلاث سنوات تاكل وتشرب من بيتي وتتدرب معي. بالآخر اكتشفت إنها تبع ناس ثانية بس مدخلة عشان تشوف مسارنا إحنا كيف نعد البرامجنا وكيف ونقل جميع البرامجنا لهذا الأخت سبحان الله. فهي بدت لما أنا يعني سبحان الله بدت عاد في العرض مو دخل العرض في هذا هذا مشروع وهذا يعني لو هد بيتي أنا لا سمح الله أو صار شيء إيش استفيد أنت يعني ما أعرف سبحان الله.
1: صحيح غريب إن في الأمر أنت ما جالسة تأخذي فلوس من وراء
0: أبدا
1: يعني كل اللي تدربيهم طب يعني ليش
0: ما أعرف والله أنا حائرة في هذا الأمر لحالي يعني ما أعرف.
1: هل هذا هو السبب اللي خلاك تبتعدي عن الغسيل؟
0: لا أبدا أنا ما أبتعد لما يكون عندي فرصة أطلع على طول معاهم بس أنا بحكم دوامي من الساعة 7:30 لحد 2:30 بشوية صعوبة إني مرة أرجع أغسل لكن جمعة والسبت لما يكون فاضي أطلع معهم عادي
1: أطلعي معهم
0: أيوة حتى يوم السبت كان معنا الساعة 2:00 متصليبنا طلعت معهم أيوة الحمد لله.
1: الله يعطيك العافية وفي ميزان حسناتك.
0: آمين آمين حبيبتي آمين.
1: أنا أستأذنك لفاصل قصير جدا من الإعلانات ونرجع إن شاء الله نكمل هذا الحديث مع الأستاذة شمسة العميري ونروح لرحلة مختلفة رحلة كلنا يعني راح نروح لهذا الطريق ولكن هي عاشت قصص مختلفة نتعرف عليه معاها إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
2: هلا كافي على هلا اف ام.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المادة 63 من قانون العمل: لا يجوز لصاحب العمل توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتدوينها كتابة في محضر يعد لذلك. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أف أم هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع صحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. في فرص أيضا لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة، احنا ما زلنا متواصلين معاكم مع ضيفتنا رئيسة فريق إكرام التطوعي لتغسيل وتكفين الموتى الأستاذة شمسة العميرية. أستاذة شمسة أهلا وسهلا فيك من جديد.
1: يا هلا.
0: الله يعطيش العافية. يمكن أنا كنت مستوقفة عند لحظة الجيران وربما حتى الناس اللي حواليك، بما أنك أنت كنت تستقبلي المتطوعات في البيت، ما خفتي من هذه الخطوة وانت تستقبليهم بالبيت وزحمة؟
1: أبدا ما قف بالي، لأني أنا حاطة أمام نصب عيوني إن الأجر لله بس، وإني يكون هذا لو الله قضى أجله يكون لي أثر طيب في هذا المجال.
0: نعم
1: نعم.
0: أو هل وصلتي في يوم أو لحظة قلتي لا أنا خلاص رح أتوقف ما رح أكمل في هذا المشوار؟
1: في الأول إلا لما تعرضت لهذا الموقف اللي ذكرت لشياء شوية جاني إني أقول أتوقف. كل ولا بيتي صراحة، لكن أستاذة صفاء وبعض الأخوات صراحة وقفوا معي وقفة قالوا لي لا ما معقول عشان شخص تهدي اللي بنيتيه دي السنين كلها. والحمد لله اجتاز الأمر والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. هل بوجهة نظرك عندنا نحن نقص في عدد المغسلات النساء؟
1: كثير. اليوم احنا كنا في رايحين واحدة حرمة من مصيرة، قلت معي تصور من مصيرة عشان تتدرب 3 أيام. كنت مسوية دورة خاصة، فقلت المقر 3 أيام بس عشان تتدرب. اليوم كأمس كان عندهم وفية قبل الفجر، ختها متوفية راح الأخوات، فاليوم تقول لي واحدة حنا لما يتوفى ننتظر 6 ساعات 7 لحد ما تجينا مغسلة.
0: معقولة؟
1: والله تقولي وفي بركة، قالت لي ننتظر نتبهذل تبهذيل لحد، فأخذت رقمي قلت له حبيبتي هذا رقمي تواصلوا معي في أي وقت. والمدار وهذه كل من مصيرة تقول أستاذ اسمحي لنا زعقتش الفجر، قلت لها أبدا مسوين الرقم على يعني هذا الإكرام ما شاء الله عليهم في أي وقت يطلعن. مقسمين الفريق طبعا كل يوم 8 أخوات المناوبة الليلية وحدهم يعني يطلعوا، لأنه في ناس أزواجهم ما يسمحوا يطلعوا في الليل.
0: نعم.
1: فحاطين فريق للمناوبة الليلية. أيضا في فريق آخر للمستشفيات والمشارح لما يطلبون يكون هذا مدربات أكثر مؤهلات يتعامل مع هذه الجثث. نعم.
0: إنزين، فريق ليلي وأيضا فريق في الفترة الصباحية وأيضا للمستشفيات
1: المشارح والمستشفيات. نعم.
0: برجع لموضوع المستشفيات، لكن خليني أقترب أكثر من هذه التفاصيل، شو القصص اللي مرت عليك فعلا بسبب نقص عدد المغسلات يعني في مختلف الولايات؟ أنت أكيد خلال هذه الفترة جلستي مع كثير من النساء.
1: نعم.
0: خبريني يعني غير هذه القصص اللي سمعتيها، شو القصص اللي فعلا اليوم تأكد ان احنا محتاجين عدد اكبر من المغسلات؟
1: كثير. مثلا توفت واحدة في صلالة في المستشفى، فاتصلت بي قالت لي انا باكم تغسلوها لانه واجد معنا جهل في التغسيل في صلالة، فاحب اشل اختي جاهزة لانه تبهذل تبهذيل معنا. نفس الشيء يعني في كل مناطق تواصلوا بنفس الطريقة. واحدة كانت منصور نفس الشيء، قالت عالي لو توفت امي وجبتها البيت تغسلوها ونشلها صور، قلت لها عادي. نفس الشيء اتصلت وشلوها صور مجهزة. قالت لأنه واجد عندنا أمور جهل يعني في التغسيل،
0: أو يمكن هم ما يعرفوا وين يروحوا أحيانا أو ما يسمعوا عن المغسلات اللي ممكن يغسلوا بالطريقة الصحيحة.
1: صحيح.
0: نعم.
1: أو أنه سبحان الله يمكن يكون ما مصرح لهم، يعني أي واحد ما مصرح ممكن يخاف يدخل في هذا المجال، فاهمة؟ لكن لما تكوني تحت مظلة قانونية ومتي معرفة الفريق إكرام ولابس الجاكيت مالك خلاص الناس تتقبلك أصلا. لما أنا في مرة من المرات كانوا فريق سمائل رافض أنه يلبس الجاكيت ماله، فأقول لهم ليش؟ قالوا إحنا ما رايحين نتباهى إن إحنا فريق إكرام. قلت لهم ما مسألة تباهى، سبحان الله اضطريت أروح لسمائل وجلست مع الفريق، قلت لهم حبيباتي ما أنا ما باي أتباهى ويشهد الله أني هذا لوجه الله. بس لما تطلعوا من جهة معرفة الناس تثق فيكم إنكم مدربين، غير لما تجي مع عامة الناس أنت ما معروفة من أصلا. فاقتنعوا سبحان الله من الاجتماع الحمد لله كلهم وتوصاروا ما شاء الله فرقة يعني نشطة، كل يوم يرسلوا لي فيديوهات المتدربات، لأني قلت لهم ما منحكم القميص إلا لما أحس إنكم خلاص اجتزتوا إنكم قادرين تغسلوا. فما شاء الله عندهم مغسلة قديمة وعندهم دكتورة نفس الشيء في فريقهم، هذا الدكتورة تقول أنا كنت أتعامل مع الجثث وعندي خلفية، فهن ماسكات الفريق كل يوم يدربوا 3 يعني يختبروهم ويرسلوا لي الفيديو مال الأخت فلانة خلاص اجتازت.
0: نعم.
1: فعاد بعد فترة إن شاء الله أروح ونحتفل فيهم ونلبسهم القمصان بحيث إنهم خلاص قادرينهم يطلعوا بإذن الله.
0: معتمدات من وقادرات إنهم نعم. فعلا نعم. يقوموا بهذا الأمر.
1: جميع الولايات بنفس الماشية معهم الحمد لله. عندي من جميع ولايات السلطنة.
0: فهو فقط إنه هذا القميص للتعريف إنه فعلا نعم. أنت اجتزتي مراحل عشان توصلي لمرحلة إنك ممكن تلبسي نعم. هذا القميص ويأهلك إنك تقومي بغسل الموتى.
1: نعم.
0: طب أنت ذكرتي لي إنه فريق مخصص للمستشفيات والعيادات وغيرها، هل في فرق؟
1: نعم، لأنه في الحالات في المستشفيات أحيانا يكون سبحان الله يعني حالتهم صعبة ما ممكن تتعاملي معها بسهولة.
0: من ممكن يروح هناك من المغسلات؟
1: ما شاء الله أخوات قادرات وعندهم حزم ومدربات، لأن سوينا مع دكتور في البلدية معنا وشرح لهم جميع التفاصيل، فما شاء الله اجتاز وقالوا احنا أستاذة مستعدين خلاص، يعني ما كل حد، لأنه تجدي حالات واجد صعبة التعامل معها في المستشفيات. أيوة.
0: إيش أبرز ما يميز المغسلة في المستشفى؟ يعني إيش لازم يكون عندها من مهارات مختلفة عن الأخرى؟
1: تتعاملي معها أحيانا تكون سبحان الله تعرفي هذه المادة التحنيط عشان يشلوها من بلاد أبلاد واجد صعبة، فهم عاملين احتياطاتهم أحيانا حتى يلبسوا كمامات 4 أو 5 عارفين يعني يتعاملوا. والحالات اللي يشوفوها يعني ما شاء الله يعني ما كل نفس تقدر تتقبل هذه الحالة. أحيانا يكون حوادث، أحيانا يكون الله يعلم بحالتهم، لكن لازم يغسلوهم يشل، لأنه قالوا لنا برا يعني لما يشلوه من هنا خلاص هناك ما ممكن تفتح التابوت على طول يدفن، فإكرام للميتة تصلوبنا ويروح للأخوات، يعني تعامل خاص مثل ما تقولي معهم.
0: هي وبالمجان أيضا تروح للمستشفى.
1: أيوة طبعا بالمجان. نعم.
0: حلو. طب يعني من الأخوات اللي يروحوا في المستشفيات، إيش أصعب قصة سمعتيها منهم أو موقف صار لهم في مستشفى؟
1: والله أنا مرة كنت معهم بصراحة يعني حالة الميتة لما سووا لها المادة ذي المحنطة ما طقنا المكان، يعني التنفس صار معنا جدا صعب لحد ما خلصناها، يعني الله يعلم بالحال، يعني كانت مثل ما تقول هي حتى حامل ومتوفية بجنينها
0: رحمة الله،
1: وحتى اليد هذه مخلوعة، يعني تحتاج تعامل خاص لحد ما خلصنا وقدرنا، لأنهم هم أتوقع في مادة التحنيط كأنهم يفرغوا الدم كامل من الجسم بحيث تدخل مادة التحنيط بدله،
0: سبحان الله،
1: فشوية فيها صعوبة علينا، فيحتاج فريق مدرب. الحمد لله صار مجموعة قادرات على هذا الأمر الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. يعني من غير الموقف هذا اللي أنت رحتي فيه، هل في مواقف يمكن يذكروا لك الأخوات؟ يعني
1: والله ذكروا لي مرة درجة إنهم كان مهنتين طاحوا يعني عليهم، بس أنا على ما استفسرت إيش صار معهم من كثر الحالة اللي شافوها، يعني
0: هم ما تحملوا،
1: هم ما تحملوا، لكن هنتين ما شاء الله عليهم، ترى هم لما يطلع مشارح لازم يكون على الأقل 6 لأنه ما حد من الأهالي موجود، فرق لما يطلع البيت أهالي موجود بس يطلعوا 4 من الفريق، فالحمد لله ما عليه، يعني أحس إنهم ما شاء الله قادرين. وبعد كل تغسيل لازم أتصل، يعني مثلا الحرمة اللي تتواصل معي بعد 4 أيام أتصل فيها أقولها كيف الفريق، كيف أداء الفريق. الحمد لله لحد الحين الكل يثني على الفريق
0: الحمد لله رب العالمين. طب بعدين أنت بعد كل اللي صار من الشكاوي ربما، وأيضا يعني أنا ودي أسأل متى اللحظة اللي قلتي لا أنا لازم هذا الفريق يكون بشكل رسمي؟
1: ما كانت فكرتي، كانت فكرت السادة صفاء. أنا أبدا والله ما كان في نيتي أن يكون يعني عندي مقر وعندي كذا، بس مثل ما خبرتش يكون عندي أثر بعد الرحيل، ومدام اللي دربت إن شاء الله يكون الأثر موصول حالي وأنا في قبري. لكن سبحان الله كان تعرفي بصفاء كان داخل دورة خاصة معي، فسبحان الله صارت كذا وجزاها الله خير، ساعت في الموضوع قالت أستاذ ليش إحنا ما نكون مصرح لنا بكون كذا وكذا، قلت لي يلا علي ديش خير، فساعت سبحان الله وجدنا القبول والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله.
0: والآن فريق إكرام تحت مظلة جمعية الرحمة.
1: نعم. ونسعى أن يعطونا جمعية بإذن الله لأن إحنا نضم تو جميع ولايات السلطنة.
0: هذا سؤال جدا مهم، يعني المتطوعات اللي موجودين الحين بس في مسقط، أو حرصتي فعلا أنه في كل المحافظات والولايات أيضا أنه يكون في عدد نعم. من المغسلات؟
1: كل ولاية عندي فريق الحمد لله.
0: كل ولاية؟
1: نعم
0: كل ولاية.
1: نعم الحمد لله
0: ما شاء الله.
1: هيو أدربهم أونلاين واللي أتمكن يطلبون نروح، يطلع الفريق يروح معهم يوم كامل وندربهم والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: أيوة.
0: طب يعني إيش أبرز القصص اللي تمر على المغسلات ويخبروك عنها دائما؟ يعني غير اللي انت مريتي عليها بسألك، بس المغسلات لانه شيء ربما جديد وانت ردي متعوده كنتي في البلديه وكذا.
1: صحيح.
0: بس هم ايش دائما يذكروا لك؟
1: سبحان الله، مره اذكر واحده من الاخوات اول مره تطلع في التغسيل وهي بسلامتش عندها المرض الخبيث، سبحان الله انقطعت فتره عنه وبعدين جيت وراح دخلت. فلما دخلت قلب للفجر راجعات البيت، بتقول سبحان الله أستاذ الميتة اللي كنت يعني حرمة كبيرة في السن، لكن تقول لي جلدها كان ناعم، يعني أنا ما حسيت بخوف مع أني أول مرة أطلع في الفريق. تقول طلعت معهم وغسلت كنت جدا يعني سبحان الله ما فيني خوف، رجعت صليت الفجر ووصلت لحد الشروق، بعدين تقول نمت شوية، لما نمت أحلم أخوي المتوفي يقول لي فلانة اجتزت الاختبار.
0: سبحان الله.
1: فتقول قالت له صحيح؟ قال لها ايوه انت اليوم اجتزت الاختبار. قالت له الحمد لله. تقول استاذ اسمع صوتش فوق واشوف درج يمتد لش واطلع عن الدرج الدرج الدرج، فاقول اشوفش من دريشه كذا والمكان مضيء نور نور نور، وقست اقولش استاذه، وتقول اسمع صوتش وانت كانش تشرحي لنا شيء، اقولش استاذه شمسه، بعدين تقول صحيت، يعني انا ما قدرت ادخل معكم الغرفه. قلت لها ان شاء الله تطلعي ما دام اجتزت الاختبار، ان شاء الله تكوني من المؤهلات، وما شاء الله عليها صارت عضوة يعني بأمانة ما شاء الله ما شاء الله، يعني الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. كم عدد المتطوعات حاليا في الفريق؟
1: 45 عضوة مال مسقط.
0: ما شاء الله 45 في مسقط.
1: نعم.
0: بس والولايات الأخرى؟
1: الولايات فوق 150 معي عضوة
0: ما شاء الله. هيو. في مختلف ولايات.
1: نعم.
0: ومحافظات.
1: نعم.
0: سلطنة عمان، في ميزان حسناتكم يا رب العالمين.
1: حبيبتي
0: طبعا أنا زرت المبنى من يومين، ويمكن زرتها مرتين خلال الأسابيع الماضية، وشفت ما شاء الله كل التفاصيل. أنا ودي أعرف أكثر عن فريق إكرام. عندكم مبنى في المعبيلة الثامنة أعتقد، هذه
1: نعم
0: المنطقة.
1: نعم.
0: المعبيلة الثامنة.
1: نعم.
0: خبريني أكثر عن هذا المبنى، عن التفاصيل اللي شفتها. أنا شفت يعني مجموعة من الغرف وإحنا صورناها وراح نبثها إن شاء الله في منصات التواصل الاجتماعي عشان الناس تشوفها وتتعرف أكثر على جهودكم. خليني أعرف عن هذا الفريق اليوم. أنت عندش عدد من المتطوعات، شفت الغرف ما شاء الله والمخازن مليانة، كيف قدرتوا توفروا كل هذا؟
1: الحمد لله، أول شيء هذا كان جهود شخصية بأمانة. تو بس بدأ الحمد لله من نزل رقم الحساب بدوا يدعمون الناس، أما كان جهود شخصية الأخوات، حد يعرف من أهله يمدنا، لما سمعوا بمشروع إكرام قاموا يجيبون المواد الحمد لله رب العالمين لحد المركز والحمد لله رب العالمين. مثل ما شفت المبنى عبارة عن مخزن لتخزين الأكفان وغرفة لخياطة الأكفان ووحدة للمحاضرات.
0: نعم.
1: بس بعدها كقاعة محاضرات أحسها ما مقدي، يعني شفتيها ضيقة كثير يعني. وما شاء الله شافتها أستاذة صفاء المرة الماضية العدد اللي جانا ما وسعهم ما شاء الله عليهم. فنأمل نكون عندنا يعني مقر وقف. نأمل يكون واسع.
0: إيش وضع المبنى هذا للحين؟ أنتم
1: إيجار.
0: أيوة. نعم. وأنتم تدفعوا إيجار المبنى؟
1: للحين جمعية الرحمة تكفلت لمدة سنة.
0: سنة فقط.
1: أيوة نعم.
0: وبعد السنة
1: عاد ربك يدبر الأمر بإذن الله.
0: إيش اللي تتمنوه حاليا؟
1: نتمنى نحصل مقر ثابت يعني وقف لهذا المشروع، يعني ما حد يطالبنا في شيء، يكون خلاص مستقر، لأنه تعرف يهم الإيجار وحده يعني شاغل يعني من هين نجمع.
0: صحيح. وبالنسبة للكفن الأقمشة للدهن
1: هذا من وين شخصية جيبك؟ بأمانة
0: يعني أنت وزميلاتك كل واحدة تجمع وبين أهاليكم.
1: نعم.
0: وتجمع
1: ونوفر.
0: أيوة. والحين عندكم حساب بنكي رسمي.
1: نعم.
0: باسم جمعية الرحمة.
1: نعم. نعم.
0: ممكن أن الناس
1: ممكن أيوة
0: يتبرع.
1: اللي يحب يساهم معهم إن شاء الله على رقم الحساب.
0: طب اذكري لي يعني شو الأشياء اللي عادة تكون موجودة معاكم، خبر المستمعين. أنا شفت بس المستمعين عشان يعرفوا
1: يعني قصدش الأدوات اللي نحتاج لها. القماش طبعا، طاقات الكفن، الكافور، العنبرية، السدر، العطر. أيوة
0: كل هذه الأشياء.
1: أيوة. اللبس الوقائي، الكمامات.
0: نعم.
1: طبعا هذا ضروري الفريق يتوفر له، ما ممكن تطلعي بدون هذه
0: اللبس الوقائي
1: الصحية. أيوة
0: نعم. حلو. طب هذه الأشياء أنتوا عادة تشتروها أو تفضلوا الناس يجيبوها لكم، ولا كله بالنسبة لكم واحد؟
1: كله واحد. إذا يعني هيجيبوا جزاهم الله خير، وإذا يحولوا مبالغ طبعا نطلب من خلال المؤسسات الصحية يجيبوهم حلنا.
0: نعم.
1: أيوة.
0: أنا شفت في مجموعة كبيرة من الحقائب يعني اللي هي متكاملة بكل تفاصيل احتياجات غسيل الميت. إلى أي مدى اليوم نحتاج فعلا كل بيت يكون عنده هذه الحقيبة؟
1: والله المفترض كل بيت يتوفر، لكن الناس يقولوا شو نخاف نضم حقيبة كفن. لكن ما مثل قبل، توصار الناس ما شاء الله الكل يطلب. واللي يطلب يقول ما نبى العادية، نبى مال الفريق عشان احنا نفس الشيء نحمي أنفسنا. فياخذوا مال 30 ريال اللي خبرتش الأخت فيه كذا كذا كذا ما شاء الله. هيوة.
0: فالحقيبة أنتوا تبيعوها 30 ريال؟
1: يعني في مال عادي ب20 والمال الفريق اللي مكوناته تقريبا 30 اللي فيها الأدوات.
0: اللي فيها الأدوات الصحية.
1: لأن نشيل شراشف فيها
0: ريال.
1: أدوات صحية الواقي يعني واجد فيها عدة أشياء عشان تحتاط، لأنه هذا الأخوات لما يطلعن لازم يعني يكون صحيا مهيئات يعني.
0: وفي ناس تجي تشتري من عندكم؟
1: يقول الحمد لله. لأنه بدوا يعني توصلهم إنهم سبحان الله أفضل نكون معنا حالة ميتتنا متوفر كفن.
0: نعم.
1: أيوة.
0: يعني خلينا بس نوضح هذه المسألة، إذا أنتوا تروحوا عادي الأمور طيبة مع نعم. الحقيبة بالمجان تقدموا هذه
1: نعم.
0: الخدمة
1: نعم.
0: مجانية
1: نعم.
0: لكن اللي حاب أنه يشتري ويحتفظ فيه للاحتياط لا سمح الله صار أي حالة وفاة، خاصة أنه أحيانا يمكن آخر الليل ما كل مرة تقدر تحصل
1: صحيح.
0: فيها
1: صحيح. نعم.
0: هذه التفاصيل صحيح. اللي يحتاجها الميت من الكفن وغيرها من الأدوات اللي ذكرتها
1: صحيح.
0: طب شو ودك تقولي للناس في موضوع الحقائب؟ يعني يقولوش نحن يمكن نخاف أنه نشوف هذه الحقيبة في البيت.
1: بالعكس، ليش أنا لما أتوفى أخلي الناس تتبرع لي؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول قبل توزيع يعني تركة ياخذ مبلغ للكفن، من حرصه انه يكون الكفن من ماله الشخص الانسان بنفسه. فليش ادعي الناس تتبرع لي وانا متوفر معي الحمد لله؟ فافضل يكون الانسان من ماله كفنه من ماله. هذا اقل شيء يسويه.
0: طب الناس اللي يجوا يشتروا الحقيبه ايش يقولوا لك استاذه؟
1: اللي يشتروا يقولوا باين كفن يعني عادي.
0: لا اقصد يعني هل تمر عليهم لحظات فعلا تمعن بهذه الحقيبة من خلال وجودها أيضا في البيت؟ مثل ما البعض يقولك والله نحن نخاف، البعض لا، ممكن يمر عليه مواقف هو يشوف فعلا هذه الحقيبة أمامه ويعرف أن هذه الحقيبة في يوم من الأيام راح تكون حقيبتي وراح يتم استخدامها، وهذا الثوب الأبيض راح يكون هو يعني اللبس الأخير اللي راح أقابل
1: نعم.
0: فيه
1: نعم.
0: رب العالمين.
1: بالعكس صارتوا ما شاء الله الناس أكثر ثقافة، صار يطلبوا يعني يفضل يكون معهم. اليوم على سبيل المثال متواصلة معي واحدة فتقول أستاذ أنت قلتي لي كذا كذا، عرض صلت بها، أقول أفهمتها، أقول هالحقيبة اللي إحنا نستخدمها فيها كذا كذا. قالت أنا باي من ذيلة أبا 3 أحطهم معي. قلت لها تمام حبيبتي. فتمر عليهم يعني أقول سبحان الله، لا بالعكس صار الناس عندهم قبول للموضوع. يعني الحمد لله رب العالمين، ما مثل قبل
0: الحمد لله. شو أكثر شيء تتمني لهذا الفريق؟
1: مثل ما قلت ليش مقر ثابت حالنا نرتاح. نحتاج سيارة، لأن احنا ما شاء الله نأدي دورات تثقيفية في كل ولايات السلطنة.
0: نعم. طبعا أخوات لما يروحوا عادة يعني اتصال وردكم وراحين يغسلوا الميت، كيف يروحوا؟ عندكم سيارة خاصة؟
1: لا أبدا، سيارة يشلوا سياراتهم. فهذا أقول السرير نتورط فيه، لما يكونوا ما عندنا سرير ما نعرف كيف ينقلوه، لازم نكون عندنا سيارة كبيرة واقفة أمام المقر، هم يجيب سيارهم يطلعوا فيها.
0: ولا واحدة عندها سيارة كبيرة من الأخوات؟
1: عندهن بس تعرف الشخصية يعني ما تعرف ظروفهم وما يقصروا صراحة، لما يكون باين سرير على طول تجي واحدة منهن.
0: تحاول اللي عندها
1: أيوة.
0: سيارة كبيرة
1: أيوة
0: أنها تجي، لأنه أنتوا لما تروحوا للمكان تاخذوا الطاولة أيضا معكم.
1: لازم، مع أنه صعب تغسيل الميت على الأرض جدا صعب. فالحمد لله، هو الحمد لله يعني سبحان الله، تحسين الله هن متقبلات الموضوع وعادي كل حد يبادر فيهم. بس لو يوفر لنا سيارة خاصة يعني يحطوا سايرهم ويشيلوا السيارة مال المقر أفضل يعني للفريق تكون.
0: نعم.
1: نعم.
0: أنا سمعت أحيانا يعني هم كانوا يخبروني أنه يربطوا الدبة بالحبل عشان بس والله
1: نعم
0: أنه ممكن
1: صحيح فعلا صارت
0: كثر الأشياء وربما الطاولة بالتحديد
1: صح.
0: يعني
1: ما يوسع، لأنه لازم ما ممكن بتربط بس الدبة عشان ما يطيح السرير هي ورايحة. معاناة، لكن الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله في ميزان حسناتكم.
1: آمين حبيبتي.
0: شفت
1: آمين.
0: عربة أنا قدام المبنى ولكن
1: نعم.
0: كنكم ما تستخدموها؟
1: ما عندنا اللي يسحبها، فاهمة؟ محتاجين حاجة مثل يسموه راس ركبوه فيها تكون جاهزة تسهل علينا الأمر.
0: وهي هذه العربة خبرينا عنها إيش فيها؟
1: هذا لتغسيل الميتة، يعني بدل ما تكون نغسل في الحمامات أو نغسل في المطابة ممكن توقف أمام البيت أو داخل الحوش ويغسل الميت فيها.
0: مو مغطى أكثر من أنك
1: أكثر أيوة بدل ما
0: تسوي خيمة
1: نعم.
0: أو مثل ما ذكرت يا عزيزي السامعين بالحمام أو حتى في المطبخ، إنه هذه العربة فيها كل شيء
1: نعم.
0: بس أنتم ما قادرين تحركوها حاليا؟
1: لا ما قادر لأنه ما عندنا اللي يسحبها.
0: هيوة. اللي هي ممكن تكون شاحنة أو شيء.
1: نعم.
0: كذا.
1: نعم هيوة.
0: ممكن أن وهذا الأشياء كلها مش متوفرة معكم.
1: أبداً.
0: توصلوا لمرحلة إنه ما قادرين تغطوا مصاريفكم.
1: لا الحمد لله.
0: أنا ما أتكلم عن مصاريفكم الشخصية. أنا لا أعرف إنه أنتوا تروحوا يعني بترول السيارة تتكفلوا بروحكم كل واحدة على حسابها الخاص. لكن أنا أتحدث عن الأدوات اللي تحتاجوها لغسيل الميت.
1: الحمد لله ما أنه أقول لش الناس ما مقصر يعني تبادر.
0: نعم.
1: لكن نحتاج لأنه ما شاء الله الوفيات باستمرار الحقيبة تطلع باستمرار. يعني أكثر اللي يطلعوا دائما لازم يشلوا حقيبتهم حتى ولو قالوا عندهم حقيبة لأن إحنا ما نعرف إيش مكونات الحقيبة يمكن ينقص شيء فنضطر إنه مرة ثانية.
0: نعم.
1: فالفريق كله تصوري 45 عضوة كل واحدة لازم تكون معها حقيبة.
0: نعم.
1: في البيت.
0: طب الحين اللي يسمعنا بيقول يعني أنا أتبرع ليش؟ يعني
1: نعم.
0: هذه التبرعات وين راح تودوها في إيش راح تصرفوها
1: فيما يخص هذا الأكفان المتعلقات الميتة فقط
0: إنه ممكن تشتروا الكفن و...
1: أيوة أيوة.
0: وهذا ونفس
1: نعم.
0: الشيء إنكم
1: نعم.
0: تسعوا إنكم تشتروا مبنى خاص فيكم
1: يا رب الله يسمع منش في هذا المكان تو
0: يا رب
1: يا رب
0: لا. فعلا يعني خاطرك إنه يكون لكم مبنى تكملوا في هذا
1: أكيد.
0: العمل النبيل
1: أكيد لو أوصل هذا النقطة خلاص الحمد لله رب العالمين أقول إنه مشروعنا وقف على يعني خلاص على الأرض يعني مثل ما تقول التأسيسي مثل ما أنتي باي حتى أنا أطمح إنه يكون في مغاسل المبنى اللي نبنيه في مغسلتين واحدة للرجال وواحدة للنساء بحيث هم يجيبون ميتتهم أسهل فاهم علي في حالة إنه قريبين يقدروا يجيبوا ونكون متوفر في قاعة محاضرات كبيرة يعني ما أعرف أحلم الأشياء سبحان الله لكن وما ذلك على الله بعزيز إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون بإذن الله
0: طب يعني تتوقعي هذا الحلم حيتحقق
1: بإذن الله
0: إحنا في عمان بلد الخير
1: أكيد
0: والأمان
1: أكيد
0: والناس اللي فيها فيهم خير
1: أكيد
0: وإن شاء الله يعني إيد بإيد وريال بريال وبإذن الله نشوف هذا المبنى يعني قائم باللي فيه ويخدم هذا العمل الإنساني النبيل إيش رسالتك للناس في حول هذا الموضوع عشان فعلا يكونوا جزء داعم كبير ولهم الأجر أيضا العظيم في هذا الأمر
1: رسالتي إنهم يقفوا معنا عشان المشروعنا يثبت قدمه يعني أقدامه في الأرض لأن من بعد ما يكون مبنى عندنا وقف خلاص إحنا في مأمن الحمد لله إنه ثبت مشروعنا خلاص على واقع يعني ونكون حققنا الهدف اللي احنا نسعى له
0: بإذن الله
1: الهدف الآخر إن نكون صراحة جمعية وليس فريق لأن الجمعية أكثر لها امتيازات فاهمة
0: نعم
1: وحتى من أوامر سامية أن يكون لها مكان أرض تمنح وكذا يكون مستقرين يعني ما نحتاج أن احنا
0: تكونوا مرتاحين أكثر في أداء عملكم
1: حيث أني أدير جميع الولايات
0: نعم وما تكونوا قلقين كيف ممكن
1: نعم.
0: توفروا كذا
1: لو أنت تصور كم ولاية احنا محتاجين نمدهم بالأكفان لأن المتطوعات ما عندهم إمكانية يعني جزاهم الله خير هم داخلين لوجه الله بعدني أزيدهم عبء فوق عبهم ما ممكن
0: صحيح
1: أيوة
0: نعم أكيد أنا رح أكمل معك هذا الحديث ولكن بعد الفاصل
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان اشترك الآن عبر الواتساب 8000

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
2: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسميا. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصا للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسي

لمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى. عندك شنو؟

استمتع بكل لحظة من هذا الموسم. انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر عمان air.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة، تحية طيبة لكم. وأكيد هنا بعض المشاركات. مساء الخير وأهلا بضيفتك الكريمة. أنا دخلت دورة تغسيل الموتى، وكنت قبل لا أدخل الدورة متخوفة كثير، بس سبحان الله بعد ما أمي أوصت أنها لما تتوفى تريد بناتهم هم اللي غسلوها، تشجعت ودخلت هذه الدورة. ولما توفت أمي الله يرحمها، أنا وأخواتي غسلنا أمي، وكانت المغسلة موجودة تشرف علينا. وكنت قبل لا أغسل أمي خايفة كثير لأن التطبيق على شيء، بس لما تيجي تطبقي على جثمان كنت أحس إنه صعب، بس الحمد لله رب العالمين أعطاني هذه القوة وقدرت أغسل والدتي رحمة الله عليها ويغفر لها يا رب بلقيس. وليختي هذه الخطوة بتتغير أمور كثيرة في حياته بأمانة. بلقيس أولا شكرا على رسالتك، ونسأل الله أن يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين. يعني أستاذة شمسة إيش تقولي في رسالة بلقيس؟
1: والله نعمة إنه الله أكرمهن قبل وفاة أمهن تعلمت تغسيل، أولئك الغريب تكشف على ميتتهن.
0: نعم.
1: فأنا أفضل إنه الحمد لله يعني يدخلوا ويتدربوا. ما في، أنا ما أقولهم في البداية في تحس بخوف، لكن سبحان الله لما تسلك المجال الله يربط على قلبك.
0: نعم.
1: وجزاها الله خير، والله يحسن إليها مثل ما أحسنت لأمها.
0: يا رب.
1: الحمد
0: يا
1: لله. رب الله يغفر لها يا رب.
0: ذكرت نقطة جدا مهمة، وأتوقع هذه النقطة مريتوا فيها كلكم ككونكم يعني مريتوا بمراحل. لما تكوني أمام دورة أو تغسلي بشيء مش حقيقي هذا مختلف
1: أكيد. نعم.
0: ولما الجثمان أمامك وخاصة إذا كان حد من أهلك.
1: نعم.
0: هذا أصعب شيء ممكن تمر عليه.
1: كثير كثير بأمانة.
0: خبريني مريتي في هذا الموقف أستاذة، أنك يعني
1: سبحان الله يعني لما تتكل هالمقسم كأنه مقسم صح.
0: صحيح.
1: لكن لما يكون ميتة حقيقية أكيد الوضع مختلف. فأنتي تعامليها كأنها يعني سبحان الله تحس شعور غريب داخلك، يا ترى لو كنت أنا مكانها كيف؟ هل أنا مستعدة لهذا الأمر؟ أنا دائما لما أسوي محاضرة أقولهم هل أنا وأنتم مستعدين لأول ليلة في القبر؟
0: نعم.
1: ما سهلة يعني الأمر، فأكيد الوضع يختلف أكيد. فأنا سبحان الله أحييها من هذا المنبر، أقولها مدام إن شاء الله جعلش تتدربي قبل وفاة أمك وقدرت تغسل أمك فأنت قدست تعتبري.
0: نعم.
1: لأنه ماشي أحن من يعني وأقرب من الأم من تمسكيها وتغسليها بنفسك.
0: نعم.
1: أذكر نفس الشيء في حرمة، بناتها ثنتين في حادث، فكان من الدورة واحدة معي من خواتها وكذا تقول لي أمي لما توفن بناتها ثنتين في حادث.
0: نعم.
1: ما أعرف مهن جاب ذيك القوة، وقامت قالت ما حد تكشف على بناتي، وقامت وغسلتهم الثنتين. إحنا استغربنا مهن أمي جاب ذي القوة مع انها بنتين الثنتين، تصوره يعني انتي الوضع. فاقول سبحان الله من يربط على القلب، وهذا الطريق ما اكل حد يتوفق فيه سبحان الله.
0: سبحان
1: لما من مجرد يتواصل مع الانسان اقول له معناته انه الله اختارك في هذا المجال.
0: نعم. طب انتي او حتى الاخوات المتطوعات الامر يختلف معاكم لما يكون احد من الاهل؟
1: اكيد. في مره من فتره من كذا قبل توفت امها، هي أول ما طاحت الأم قالت الأستاذ أنا لو توفت أمي أباش تغسليها، قلت لها إن شاء الله هم من فنجة. هي ما قدرت تقرب معنا مع أنها تغسل كانت. لكن هارت يعني ما قدرت أبدا تمسك.
0: سبحان الله.
1: صرنا إحنا ثلاث من الأخوات والحمد لله رب العالمين كرمناها، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: وما أقولش يعني لما يكون معيش الوفية شوية صعبة. فلما الله أنتي يرشدش، أنا مرة كنت في البلد سبحان الله متوفية بنت عمو زوجي. احنا اشتلينا من هنا من مسقط، وسبحان الله شليت الكفن معي. لما وصلت يعني لقيت الميتة ما واصلة، عديت الكفن وكذا وخلصت، بديت أغسل. البنات ما كانوا منتبهين يعني الله يعلم بحالتهم، استأذنتهم أغسل معكم؟ قالوا عادي. دخلت وغسلت الحمد لله، وأنا وطالعة واحدة من الحريم تقول لي حمو غسلتي، أصلا بناتها ما عاجبنهم. أنا هنا انقلب عندي يعني مدام أنا دخلت يعني ما عاجبنهم معناته أنا بدل ما أخذ الأجر خضيت إثم. قلت له طيب أنا مستأذن البنات، قالت لي لهم يقولوا كذا. سبحان الله على طول أتصل بحد المشايخ، قلت له الشيخ كذا كذا، قال لي من أعلم القوم؟ قلت له أنا ما أقول لك أعلم القوم، لكني أنا في هذا المجال الحمد لله. قال لي لو جلستي وما غسلتي تؤثمي، ودعيتهم يتصرفوا بهم مع

0: الحين سؤالك أستاذة، هل في موقف مر عليك خلاك تبكي من قوة الموقف اللي شفتيه؟
1: أنا كل ما أدخل عوفية كنت أبكي، ما أعرف يعني أقول لو كنت أنا مكانها كيف، يعني قش عبرة قش شعر في جسمي سبحان الله. فسبحان الله يعني تقولي هل أنا مستعدة وهل الله يرسل لي من يكرمني مثل ما أنا أكرم هذا الموت؟ أنت ما تعرفي من هيرسل لي الله سبحانه وتعالى، فهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى سبحان الله. أمس كنا في يوم السبت يعني توفي أمهم، البنت ما قدرت يعني هتطيح من طولها كانت، قلنا لحنا نكمل تسدى أدنولنا، قالوا نعم كملنا. فأقول سبحان الله يعني، بعدين سوونا رسالة قالوا احنا ما متوقعنا يعني سبحان الله ما شاء الله التغسيل منظم تجهيز الكفن، يعني هنتين راحوا يجهزوا الكفن وهنتين راح نغسل احنا. فسبحان يمكن ما ساعة أخذنا الحمد لله في سرعة يعني، لأن خلاص ما شاء الله الأخوات صاروا يعني داركات للأمر.
0: هو عادة كم الوقت اللي تستغرقه؟
1: والله في ناس تأخروا بالساعات حسب علمي،
0: بالساعات
1: بالساعات في التغسيل، وينتظر الرجال تلاقيهم معصبين وحالتهم حالة، خصوصا لما يكون الجو حار وما ينتظر في الشمس وانتي على الراحات. لا الحمد لله الفريق صار يمكن ساعة ما وقتاز التغسيل خلاص يسلموهم القثة الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. طب المواقف اللي تذكريها وما ممكن تنسيها؟
1: سبحان الله في وفية كانت باكستانية يعني محطوطة في الثلاجة عدة أيام وقابوها حلنا، لكن لما قابوها قسمها ليين وابتسامتها على وجهها سبحان الله
0: سبحان الله رب العالمين.
1: فدائما أذكر سبحان الله يعني حتى البناتها أقولهم أنتوا بناتها ولا قالوا إحنا بناتها، يعني تحسي كأنه فارق السن بسيط بينهم. فسبحان الله لما أتذكر نسأل الله، إحنا ما نقدر نقول طبعا حسن خاتمة أو سوء خاتمة، إحنا ما من حقنا نحكم.
0: نعم
1: فقط حتى اليوم جالسة أسمع أقول سبحان الله مر علي كذا، يقول لحد مشايخ عمره ما كان السوداد الوجه أو بياضه على حسن خاتمة أو سوء خاتمة، فما تحكموا على الناس بهذا الأمر. لا قد يكون
0: نسمع فيها هذه ونشوفها يعني أنه يقول لك والله كان مبتسم أو وجهه منور أو سبحان الله وجهه
1: ما هذا ما حكم. قد يكون أمر بينه وبين الله سبحان الله. يا ناس يقول لك ما تقدر أنت تحكمي على إنسان، مثلا كان إنسان في الظاهر يشرب وأمام الناس يشرب، لكن ما تعرفي يمكن في قبل الموت بلحظات تاب إلى الله. فنحن ما نقدر نحكم، لا هذا ما معناته حكم أنه سوء خاتمة أو حسن خاتمة، لا هذا لله عز وجل هو اللي يقدر فيه. أحيانا يكون ميتين بسكتات سكتات، أحيانا يقول لش يسود الويك أثر الصدمة اللي تجيه، فهذا ما معناته أنه سوء خاتمة أبدا.
0: نعم. طب المواقف اللي يمكن خوفتك شوي أو استغربتي أو انصدمتي منها أو أول مرة يحصل لك؟
1: والله في فترة كورونا سبحان الله يعني كنا نشوف أشياء يعني ما أعرف يعني تحسي كدمات كذا فتقصد تفكري يعني إيش هذا الأمر، لكن عدينا الحمد لله رب العالمين. أقول لش فترة كانت جدا يعني صعبة علينا كمغسلات.
0: نعم يعني أحيانا تصير بعض نسمعها لهذه القصص، نسمعها دائما عند اللي مغسلين الموتى بشكل عام، يقول لك والله مثلا تحرك شوي أو في حركة بسيطة أو في علامة معينة تفاجأ منها. ما مريتي على هذه المواقف أستاذة شمسة؟
1: أبدا. يعني سبحان الله يمكن لأننا صرنا متعودين، فما أهم شيء نكرم هذا الميتة ما نوقف نلاحظ إيش وإيش ما فيها. الحمد لله رب العالمين.
0: ما تركسي أنه يعني مثلا حصل أي شيء؟ الحمد لله رب العالمين. وبالنسبة للمتطوعات هل مروا بهذه المواقف؟
1: والله ما أعرف، ما أني سألتهم، هم أسمعهم بس ما أني خضيت اليقين منهم حيث أني أتكلم عنهم، فاهمة؟
0: نعم.
1: أيوة.
0: أكثر دعوة سمعتيها من أهل المتوفين وأثرت فيكي؟
1: والله كثير ما شاء الله،
0: يعني دعوة يعني فعلا أثرت فيكي؟
1: ما أعرف سبحان الله، دائما لما يقول الله يبارك في عيالك ودريتك هذا واجد سبحان الله أحسها يعني، والله يستر عليك في الدنيا والآخرة كما سترتي على هذا الميت سبحان الله. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. طب إيش ودك تقول للبنات اللي فكروا يدخلوا هذا المجال؟
1: والله أقول يا ريت كل إنسان يتعلم هذا المجال، ونرحب ما شاء الله اليوم التواصل على هذا الأمر، لكن إحنا في الفترة موقفين لحد

0: فاهمة؟ يعني ما نقدر ندرب فريق جديد، لكن إن شاء الله من أعلن يوصلهم الإعلان إن نستقطب مجموعة ثانية إن شاء الله.
1: بس أنتوا الحين موقفين لأنه إحنا من نزلنا الفيديو اليوم
0: ما يعني شاء الله
1: كثير
0: ما شاء
1: من
0: الله.
1: الأخوات يسألوا كيف ممكن نسجل، كيف ممكن
0: واجد ما شاء الله اليوم كثير تواصل على رقمي باينضموا. قلت لهم إن شاء الله، كتبت أسماءهم إن شاء الله أول ما نبدأ إن شاء الله بدخلهم بإذن الله.
1: بإذن الله. ما شاء الله حلقة طيبة بصراحة، بارك الله فيها والنعم فيها. مساءكم بخير. محمد البريدعي يقول ما شاء الله متحدثة كبيرة، الله يحفظها ويبارك في عملها وفي ميزان حسناتها.
0: يا الله
1: يا
0: الحمد
1: رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: شكرا لك أخ محمد على هذه الرسالة، وأكيد أنا متأكدة أن اليوم يمكن الناس تسمعنا وتعرف بعض التفاصيل اللي ممكن لأول مرة تسمعها، وبعض المواقف والقصص أيضا اللي مرت عليك. يعني أنا ودي أسأل عن متى ممكن تكون الوحدة فعلا ما قادرة أنها تروح، وهل في متطوعة معاكم انسحبت من الفريق لأنه خلاص ما قدرت تتحمل؟
0: لا الحمد لله. حتى لدرجة واحدة دخلت معي وشافتها صفا من كم يوم قالت أنا اليوم هجرح المقسم خلاص كأني فيني قوة. قلت لها كيف قاد استهلت وعاد لأسبوعين وثلاثة أفتح الفيديوهات مال التغسيل بس عشان يعطيني ثقة. هي قالت لي من البداية أنا ما ممكن أغسل بس ممكن أكون معكم في الأمور الإدارية.
1: نعم.
0: قلت لها تمام، لكن المرة طول الفترة الماضية لحد الماضي دخلك ودات طب قالت خلاص كني أنا استعدت قواي. قلت لها يلا الله يثبتش يا رب.
1: بس بالمجسم.
0: أيوة بالمجسم،
1: لكن أنا أقصد على أرض الواقع يعني أحيانا فعلا بسبب الخوف.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: طب أنتوا تتعاملوا مع حالات خطيرة أو صعبة مثل الحروق أيضا أحيانا بعض أجزاء
0: في حالات ما ممكن نغسلها، يعني سبحان الله بس نقوم بتيميمها نيممها بس من من من وراء البلاستيك، مثل الحريق ومثلا في الحوالات المتقطعة طبعا النفس ما تقدر تتعامل معها، الأمراض الوبائية مثلا أو الجثث المتعفنة في هذه الحالة نقوم فقط بالتيمم الجثة.
1: نعم.
0: ونلفها وتشل. يعني التيمم يكفي يعني الغسل.
1: يعني هي حتى اللبس الميت نفسه في اختلاف أعتقد يعني بين الرجل وأيضا المرأة، وأيضا حتى المرأة في لبسين أنا مثل ما شفت.
0: نعم.
1: موجود معك، كلمينا شوي عن هذا الأمر.
0: طبعا كفن الرجال عبارة عن درج وإزار وقميص ومصار. عندنا احنا كعادات عمانية لازم يقول سروال ودشداشة. هذا فيها صعوبة للحي والميت صراحة، يعني أحيانا ما شاء الله يكون الأجسام لما تدوت لبسيه صعبة، وأحيانا يكون في عنده كذا متكتف يعني الجسم صعب إنش لبسيه الدشداشة والصروال. فاللي ورد في السنة اللي هو عبارة عن درجين وإزار وقميص واللحاف والمسترة، هذا نوع الأكفان.
1: نعم
0: نعم.
1: فهذا الفرق، وما انه يعني في النهايه اللبسين كله ساتر، ما
0: نعم.
1: انك تحاتي
0: نعم.
1: مثلا بالسروال
0: لا ابدا،
1: او
0: أبداً.
1: انها اذا كانت دشداشه او غيرها من اللي ذكرتيه اكيد من تفاصيل اللبس او الكفن بالتحديد اثناء الغسيل واكرام اكيد الميت. شو الرساله اللي تتمني انه يعني توصليها للناس؟
0: أتمنى يعني يوصل طريقنا لكل البيوت. يعني أتمنى يوصل لجميع البيوت بحيث إنه يكون تواصل في حالة الغسل اللي يحتاجون. نحن متواجدين على مدار الساعة الحمد لله.
1: نعم.
0: أتمنى يوصل لجميع البيوت بحيث يقول مرة ناس يخبرون صدق ست ساعات وفي السيب ينتظروا ملاقين حد يوصل ميتتهم.
1: نعم.
0: وإحنا نسوي إعلانات ما أعرف ليش ما توصل يعني. عاد الساعة 6 تواصلوا معي، قالوا إحنا من ما أعرف من الساعة كم ننتظر، تو قالوا على رقم شو تواصلنا. قلت لهم سبحان الله معنا ننشر وكذا، ما أعرف ليش ما يوصل الإعلان.
1: نعم.
0: بعض الناس
1: أنتوا حتى تغسلوا الأطفال؟
0: أيوة نعم، بس البنات.
1: البنات بس.
0: في أمس كانت تسألني واحدة، في لما كنا اللقاء أونلاين تقول لي عادي نغسل عمر طفل 7 سنوات مثلا، أنا كنت خالته أو شيء. سألت حد مشاه قال ما يجوز، المفترض الولد يغسل الرجال والمرأة تغسلها المرأة، ما تتكشفوا حتى ولو كان طفل صغير. سبحان الله، لأحكام الله يعلمها يعني، ما سبحان الله يختلف الوضع فاهمة.
1: نعم
0: نعم.
1: هل في قصة لطفل تذكريه أثناء الغسيل أو طفلة خلينا نقول؟
0: نعم أذكر جابولي توم بنات متوفيات يعني 3 استغفر الله. لكن كيف جمال ذيك الطفلات، أقول سبحانك يا ربي. أنا وأغسلهم أبكي أقول يا الله كيف الأم يعني فقدتهم ثلاثتهم، سبحان الله. كانوا جمال، سبحان الله كيف ذاك الجمال فيهم ذيك الطفلات، سبحانك يا ربي.
1: سبحان الله، الله يرحمهم يا رب العالمين.
0: آمين يا رب.
1: طب يعني أنت تقدري تنامي طبيعي أستاذة شمسة؟
0: الحمد لله، لأنه هذا طريق كلنا بنمشي ترى، مهما حاولنا نبعد.
1: بس ما تراودك أحيانا بعض الكوابيس خلينا نقول، أو بعض الأفكار، أو حتى صعب أنك تنامي
0: أحيانا لما يجيني فكر فعلا إذا فكرت في القبر ما يجيني نوم، سبحان الله. أحس يعني مثل ما تقولي وأقول بعدني ما مؤهلة، الله يعيننا بس هذيك الساعات.
1: نعم نسأل الله حسن الخاتمة يا رب.
0: نعم يا رب يا رب.
1: طب اليوم بعد كل اللي مريتي فيه وكل القصص والمواقف، إيش ودك تقولي للبنات الأخوات؟
0: أرجع وأقول نفس الشيء، لازم يتدربوا على التغسل، ما يأخذوا كأنه يعني سبحان الله يعني تجنبوا أو خوف منه، بالعكس على الأقل لما يتوفى حد من أمي أو أكون أنا ما أجيب غريب، سبحان الله. وقد يكون نفس الشيء ما أقدر أجبرهم، لأنه في أحيان قلوب ما تقدر ما تقدر لهذا المجال، سبحان الله. على طول تطيح من تشوف الميتة يحصل معها، سبحان الله. فهذا سبحان الله اختيار من الله سبحانه لهذا الأمر، كل إنسان الله يختاره في هذا الطريق ويثبته.
1: نعم
0: هيوة.
1: أنت مرة ذكرتي قصة أعتقد عن المخدرات لشابة بعمر صغير.
0: نعم.
1: أيضا إيش اللي حصل؟
0: نفضل ما نفتحها لأنها صار واجد جدل فيها، فهم علي؟ واجد ناس جادلوا في الأمر في الموضوع.
1: نعم. طبعا أنا شاكرة لك وجودك معنا، وشاكرة لجهود كل الأخوات المتطوعات في فريق إكرام، وإن شاء الله كل هذه الجهود في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. الله يقويكم، وبإذن الله يعني بعد هذه الحلقة نسمع أخبار طيبة، نسمع الناس أنها فعلا تتبرع وتساعد. طبعا اللي يريد يتبرع إيش هي الآلية؟ ما أعرف، أو رقم تليفون نحط أو خبرنا.
0: رقم الحساب.
1: رقم الحساب. نعم. اللي هو موجود في حسابكم على الانستغرام.
0: نعم.
1: ايضا حاطين رقم.
0: نعم.
1: الحساب.
0: نعم.
1: البنكي لفريق اكرام التطوعي، واللي هو تحت ايضا مظلة جمعية الرحمة. في ختام هذا اللقاء في كلمة تحبي تقوليها؟
0: جزاكم الله خير على هذا اللقاء، ونسأل الله أن يحقق كل ما في خواطرنا لهذا المشروع يا رب العالمين.
1: يا رب
0: يوصلنا مبتغانا يا رب، ويكون هذا العمل حق لنا لا علينا يوم نلقاه يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. شكرا لك. وأكيد مستمعينا كانت معنا الأستاذة شمسة العميري، رئيسة فريق إكرام التطوعي للتغسيل والتكفين الميت. احنا مستمرين في آخر الدقائق بعد هذا الفاصل.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسمياً. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصاً للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيكون

ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.

عش متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة بجانب المسبح في منتجعات بر الجصة، واختر ملاذك المفضل بين فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط، واستفيد أكيد من خصم يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. الأسعار تبدأ من 58 ريال عماني بدون الضريبة والخدمة. أيضا المزايا الحصرية، تحصلون ترقيات مجانية للغرف، تسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخر حسب التوافر، إضافة إلى ذلك إقامة وجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عام. اتصل الحين على 24776262. مرة ثانية بعيد لكم الرقم 24 77 62 62. العرض رح يسري للحجوزات قبل 3 سبتمبر والإقامة حتى 30 ديسمبر من عام 2026.

0: يعطيكم العافية. الله عليكم.
1: مع سمير الحراسي على هلا اف ام.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في الدقائق الأخيرة من مشوار البرنامج، وهالمرة وقفة مع الاتحاد العماني لكرة القدم والمؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة بنك مسقط. وصباح هذا اليوم تم الإعلان الرسمي وتوقيع أيضا عقد الشراكة المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة بنك مسقط، يعني كراعي رئيسي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بحضور ركيد سعادة السيد رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم والشيخ أيضا الرئيس التنفيذي لبنك مسقط بحضور عدد من نجوم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم حارب السعدي، صلاح اليحيائي ومحسن الغساني. يعني جميل ان احنا نسمع اليوم عن هذه الشراكة، واللي بإذن الله من خلالها وخاصة في هذا التوقيت بالتحديد راح يعزز من الحضور لمنتخبنا الوطني الأول، يكون دعم كبير للمعسكرات وكل التفاصيل اللي يحتاجها الأحمر. خلونا هالمرة نروح لتغطيتنا وهذا التقرير اللي قام فيه الزميل حمد سعيد ومازن القصابي، نسمع معاكم.
1: في خطوة لدعم الكرة العمانية، الإعلان اليوم عن الشراكة بين بنك مسقط والاتحاد العماني لكرة القدم.
2: نشكر بنك مسقط على تفهمه لهذه الشراكة ورغبته الصادقة، وخاصة أنه له العديد من المبادرات السابقة سواء في الملاعب الخضراء أو المنتخبات الوطنية، فنأمل إن شاء الله أيضا أن تحدث شركات القطاع الخاص أيضا ما قام به اليوم بنك مسقط من توقيع لهذه الاتفاقية التي كما يعني ذكرت أنها ذات أهمية خاصة في هذا التوقيت نظرا لقرب استحقاقات مهمة للمنتخب الوطني الأول. بنك مسقط ليس بغريب عليه في الحقيقة، يعني هو دائما داعم للمنتخب الأول وكذلك للمنتخبات الأخرى، فكل الشكر والتقدير لهم على ما قدموه ويقدموه للمنتخبات الوطنية.
3: اليوم متشرفين بوجودنا في مقر رئيس لبنك مسقط. أعتقد أنها شراكة ممكن كاتحاد من فترة طويلة كان يتكلم فيها وانتظرها وجت في الوقت المناسب. نحن اليوم سعداء بصراحة أن الشراكة إن شاء الله تكون شراكة أبدية. اليوم على مستوى السلطنة أنك أنت اليوم حتى ترتدي شعار بنك مسقط أعتقد شيء كبير بالنسبة لنا كلاعبين وشيء كبير تسويقيا حق المنتخب. أتمنى إن شاء الله أن هالشراكة تكون شراكة أبدية، شراكة يعني تطلع منها أجيال إن شاء الله للمستقبل، شراكة حتى على مستوى الفرق الأهلية في السلطنة. بنك مسقط غني على التعريف اليوم، ممكن شهدنا في فترة سابقة دعم الفرق الأهلية على مستوى التعشيد، فأعتقد خطوة إيجابية للاتحاد العماني، نتمنى إن شاء الله تكون أبدية إن شاء الله.
4: هذه الاتفاقية من أفضل الاتفاقيات حاليا، وراح تعطي دافع كبير يعني خاصة للاعبين وللمنتخب، وفي نفس الوقت تطوير الكرة العمانية. أنا أشوف هذه من أفضل الاتفاقيات ومتفائلين في هذا الشيء. نحن
0: إذن نحن سمعنا للقاء سعادة السيد سليمان البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم والكابتن حارب السعدي وأيضا صلاح اليحيائي، وهم أيضا سعيدين بهذه الشراكة وهذه الخطوة من الاتحاد العماني لكرة القدم وأيضا المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة بنك مسقط توقيع عقد الشراكة لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اللي كان صباح هذا اليوم. كل التوفيق لأحمرنا بقادم الاستحقاقات منها كأس آسيا وكأس الخليج وصولا إلى استحقاقات أكبر بإذن الله.

0: مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: المادة 64 من قانون العمل: لا يجوز لصاحب العمل مساءلة العامل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوما، كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبيا على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من 60 يوما. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: الحراسي على هلا اف ام.
1: مستمعينا بكذا احنا وصلنا معاكم لختام مشوار برنامج هلا كافيه لليوم. نشكر كل من كان معنا على السمع ونشكر ضيفتنا اللي نورتنا اليوم بالاستوديو الأستاذة شمسة العميرية رئيسة فريق إكرام لغسيل وتكفين الموتى، وتعرفنا على قصص وتفاصيل ربما مهمة مروا عليها الفريق. نسأل الله لهم التوفيق وفي ميزان حسناتهم بإذن الله هذا العمل الإنساني النبيل. شكرا للزميل أحمد الهنائي كان معنا في مواقع التواصل الاجتماعي. الشكر الكبير لكم على طيب الاستماع، وإذا الله عطانا الصحة والعمر يتجدد هذا اللقاء معكم بكرة في نفس التوقيت. هذه تحياتي أنا سميرة ومع السلامة.
2: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: من هذا الموسم. انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
1: اطمئن.
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

في ناس يترددوا من الخزعة لأنهم يخافوا إنها تنشر السرطان، لكن الأبحاث أشارت أن الخزعة لا تجعل السرطان ينتشر في الجسم كما يعتقد البعض. الخزعة إجراء

فتح النوافذ لدقيقة أو دقيقتين قبل تشغيل المكيف. هذه الخطوة تساعد على طرد الهواء الساخن المتراكم داخل المركبة وتسرع عملية

0: في برنامج هلا اسكيو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: أنا رحمة محمد
1: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اسكيو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا FM.

في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر، أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني.
0: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو

0: عبر العالم هذه كاي
1: ده مش ده دي مش مش
2: أسمونا بيبي أبدا أبدا أبدا.
3: إيش هي البرامج اللي تقدمها الجمعية؟ الجمعية هدفها تطور الطفل من كل النواحي وتركز على المهارات الحركية عشان الطفل يتحرك ويمشي بشكل أفضل، المهارات اللغوية نساعده كيف يعبر عن نفسه ويتكلم بوضوح، والمهارات الاجتماعية كيف يتعامل مع الناس اللي حوله ويبني علاقات.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب هلا أبقى.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

الربو هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، يسبب ضيق تنفس، صفير أثناء التنفس وسعال متكرر. غالبا ما تتفاقم الأعراض خلال الليل أو عند ممارسة الرياضة. التحكم المبكر بالربو واتباع العلاج المناسب يضمن لك حياة طبيعية ونشاط يومي دون مضاعفات. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: مرضى العلاج الكيميائي يحتاجون إلى الصفائح الدموية بشكل متكرر. تبرعك اليوم قد يكون سبباً في استمرار رحلة علاجهم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 7 مساءً، يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء يرفعك، رياضة، هدف تطوره، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة،
1: وقولها بثقة:
0: هذا مو طريقي. لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: سمعتوا كل أكبر عدد من الناس
2: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.

0: مونديال 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. المسافة بين أبعد ملعبين في كأس العالم تقدر ب 4500 كيلو متر، أطول من مسافة باريس وطهران.
1: هلا بالمونديال،

الأنيميا المنجلية أحياناً تبدأ من شخصين ما يحسوا بأي مرض أو أعراض. حامل صفة الأنيميا المنجلية غالباً يعيش حياة طبيعية بدون أي أعراض واضحة، لذلك يعتقد البعض أن الموضوع بسيط أو غير مهم، لكن المحزن أن هذه الصفة قد تنتقل للأبناء، وإذا كان الأب والأم حاملين للصفة فكل حمل قد يكون في احتمال أن يولد الطفل مصاباً بالأنيميا المنجلية أو حاملاً للصفة أو سليماً منها. لذلك فحص ما قبل الزواج أو قبل التخطيط للحمل مهم جداً، قد يساعد العائلة على فهم الاحتمالات واتخاذ قرار واعي. وتفاصيل أكثر عن أمراض الدم والفحوصات الوقائية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك يفرق مع هلا أفآل. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio.
3: hala fm
1: مزاجا للعرب.

0: كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

0: أربع مرات توجت إيطاليا بكأس العالم لتأتي في المركز الثاني في الترتيب خلف البرازيل. الأتزوري لم يفشلوا في التأهل لكأس العالم حتى 2014 سوى مرة واحدة، لم تكن بسبب الكرة وإنما بسبب الضباب. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكاية المونديال، معي عمرو فكري. لم تشارك إيطاليا في المونديال الأول في أوروغواي 1930، وعندما شاركت فازت بأول نسختين خاضت غمارهما في 34 و38 لتصبح أول دولة تفوز بكأس العالم مرتين وأول من يفوز بالمونديال مرتين متتاليتين. ومن وقتها نجح الطليان في التأهل لكل نسخ كأس العالم من بعد الحرب العالمية الثانية إلا في مرة واحدة فقط في 1958 على يد أيرلندا الشمالية. مجموعة التصفيات ضمت ثلاثة فرق بإضافة البرتغال المنتخبين، وفي الجولة قبل الأخيرة التقى منتخب أيرلندا الشمالية وإيطاليا على أرض الأولى، والتعادل يعني تأهل الطليان للمونديال الخامس على التوالي في حالة الفوز على البرتغال في الجولة الأخيرة، وهو ما تحقق. في الرابع من ديسمبر لعام 1957 كان الضباب كثيفا في لندن، وكان الحكم المجري ستيفان زولت والذي كان مديرا لدار الأوبرا في بودابست كان قد ذهب من المجر للندن، ومن هناك كان من المفترض أن يرحل إلى بلفاست في أيرلندا الشمالية، ولكن الضباب منعه من الوصول في الموعد لتجري المباراة ويتم احتسابها كمباراة ودية وتنتهي بالتعادل بهدفين لكل فريق. النتيجة التي تعني تأهل الطليان لاحقا، ومع الضباب الكثيف وعدم خوض المباراة كلقاء رسمي مع عنف لاعبي إيطاليا، اجتاحت الجماهير الملعب لحضورهم على أنها مباراة رسمية بعدما حصلوا على إجازات من أعمالهم، ولم ينقذ الموقف سوى قائد أيرلندا الشمالية الذي أمر زملائه باصطحاب لاعبي إيطاليا خارج الملعب حتى سيطرت الشرطة على الوضع. المباراة تم تأجيلها حتى فازت إيطاليا على البرتغال، ليعني ذلك أن المباراة المؤجلة إن انتهت بالتعادل يتأهل الأتزوري لكأس العالم. Italy kicked off against Northern Ireland at Windsor Park Belfast and soon began to set the pace in their World Cup qualifying match. A chance to redeem the not so friendly of their last meeting. إلا أن أيرلندا الشمالية فازت بهدفين لهدف لتتأهل للمونديال، والذي تعادلت فيه بدور المجموعات مع ألمانيا الغربية وتأهلت صحبتها على حساب الأرجنتين وتشيكوسلوفاكيا، ووصلت لربع النهائي في أفضل إنجاز بتاريخها بكأس العالم. Italy, who only needed a draw to qualify for the final series, worked hard for it in the second period. But De Costa's goal was Italy's only score. So it's Northern Ireland for Stocker. Ireland 2, Italy 1. Ireland are 1, and for the first time ever, they go to the final round of the World Cup. ويبقى الإحباط الإيطالي الوحيد حتى فشل الأتزوري في التأهل لكأس العالم 2018 و2022.
1: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال. حكايات المونديال. في الباطنة على 101.3 و 102.7 هنا أفهم مزاجك بالعربي.

0: ما يصير انا اقصر في ولدي بعدين اشوف ولد اخوي او ولد اختي عنده وانا هو ما عنده. لازم نتعلم ان قانون البيت هو قانون البيت. بيتنا مختلف عن بيوت الاخرين. احنا نحترم بيوت الاخرين، هم احرار لكن احنا بيتنا مختلف. هذا التسيب طبعا اللي انت قلتيه، ولا حدود، وهذه مش تربيه ايجابيه، هذا تدليل مفرط او حمايه زايده. لما تتعامل بهالطريقه انت جالس تخسره. تعرفين الخرز اللي في المسبح كانك قصيته وفرط كله يعني، الحين عاد لمه. ففعلا ما تقدر ابدا انك تحتوي طفلك بهالطريقه. انت بالعكس انت ياس تضرب، لان ياس اللي تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الاجهزه، يحتوي اصدقائه. لما نخليهم على كيفهم، ان تعرفي في امهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها انها تقولها لا، ما يصير ان مثلا في قانون انه ما في صديقه تدخل غرفتهم تقعدوا مع بعض، ومش الصديقه ممكن تقعدوا معاه في مكان، اذا بتقعدوا ما يكون في ابواب مغلقه. لا، احنا حره، انا حره، انا بطلع ارجع على كيفي، ما تكلموني. لان عودوها من يوم صغيره انها هي على كيفها، فبعدين تصير السيطره صعبه. امهات يتفاجئوا بنات مثلا انها ما خلاص يعني اسره ملتزمه، بنت محجبه تصير ما تريد، لان انا حره خلاص يعني، ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت. انتماءها من البدايه كان للخارج. فالاحتواء او تحقيق كل الامنيات ان احنا نكون مصباح علاء الدين لاولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للام والاب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا يعطوا وياخذوا. أعطيهم حب واحتواء وأخذ منهم احترام، وأعطيهم احترام عشان يعطوني أيضا بر إيجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الإيجابي. لكن لما أنا بس أعطي، هو بيتعود أنه ياخذ بس، ما بيتعود أنه يعطي. بكرة أنت تطيح أو تتعور وما يشلك، لأنه هو تعود أنه بس ياخذ، ما تعود أنه ياخذ ويعطي يعني.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

تأكد من ضغط الإطارات ومستوى السوائل في السيارة، فالحرارة المرتفعة تؤثر على أداء المركبات.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا. Hey, bass!

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم حمل تطبيق هلا أف أم.

0: حادث مفاجئ، عملية جراحية،
1: أو شخص لديه مرض مزمن،
0: جميعهم قد يحتاجون إلى دمك.
1: تبرع اليوم
0: قبل الغد.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: الأطفال
1: ليا صافي سنت صاف حدقة الله
2: ده مش ده دي مش ميه.
3: ليش التدخل المبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاتهم وحركاتهم، علاج النطق عشان نساعدهم يتكلموا بوضوح، العلاج الوظيفي عشان يعتمدوا على نفسهم في أمور حياتهم اليومية. هذا كله يساعد الطفل أن يكون مستقل ويقدر يندمج في المجتمع بشكل طبيعي وحلو.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

كيف أصلا غير مزاجك؟ ترى عندنا ساعة كاملة فيها أهم أعمال الطربية القديمة والجديدة يوم الاثنين الساعة 12 المساء.

0: القلب ومفتاح ومفتاح قرن البلدين.
1: تؤثر على أداء الهواتف الذكية وعمر البطارية، لذلك يفضل عدم ترك الأجهزة الإلكترونية داخل السيارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

0: كمان تكون صديق لهلا اف ام. اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم
1: 7901127.
0: واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات.
2: هلا اف ام،
3: مزاجك بالعربي.

تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022.

0: رصيد والدي 63 ألبوم غنائي بين ألبومات سجلت بتوزيع كامل وتسجيل عود وجلسات. أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سالم.
1: تذكرني وتندم حيث لا ينفع ندم.
2: كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
3: هلا اف ام مزاجك بالعربي. سالم بن علي سعيد.

ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

تهدف جمعية الرؤية الإيجابية إلى التوعية بمخاطر المخدرات ودعم العلاج والتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، وكذلك نشر الوعي بمرض الإيدز والحد من السلوكيات الخطرة ومكافحة الوصم والتمييز والتعريف بخدمات الدعم والعلاج في السلطنة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام. مزاجك.

0: الصفائح الدموية عنصر أساسي في علاج العديد من المرضى، وعمرها التخزيني قصير، لذلك فإن الحاجة إليها مستمرة. بادر بالتبرع بالصفائح.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555 64.

0: بعض المرضى مثلا في فترة الخليف صلالة بعض المرضى يقول أنا أريد أطلع أريد أودي ابني مثلا صلالة، فنحن نحاول إن مثلا نتواصل مع مستشفى السلطان قابوس الموجود في صلالة نقولهم إن نريدكم إن توفروا لهم. طبعا في شيء صار إن اسمه لا مركزية، كانت في بعض المستشفيات هي اللي تحضر هذه التغذية الوردية مثل مستشفى السلطاني، مستشفى الجامعة، مستشفى خولة، هذه المستشفيات الكبيرة في بعض المناطق كان ما يوصلها. نحن كنا نحضر هالمرضى من الرستاق، من صحار، من الشرقية، فوزارة الصحة حاولت إن تسوي لا مركزية لهذا التخصص في هذه المناطق، فقاموا إن يوفروهم الغرفة اللي نحن نحضر منها، وبعض المناطق جابوا لهم التحضيرة جاهزة لهذيك المريض بس عشان يعني يريحوا المريض إن هذا المريض أنا أريد أوفر له هذا الخدمة يعني بأبسط طريقة وإني ما أخليه يعاني، لأن في بعض المرضى يعني من سمايل يوميا يجي يأخذ التحضيرة، فأنت شوفي الخط وحدة إنه يجي من سمايل إلى المستشفى السلطاني عشان يأخذها. فوش فكر الدكتور؟ قال إنه نحن بنسوي له التحضيرة في الأسبوع 3 مرات، فهو صار بدل لا يجيك اليوم صار مثلا يجي 3 مرات، وعدلنا له الوصفة بدل لا يأخذها 24 ساعة بنسويها إنه 8 ساعات، فهم يقيسوا يعني كذا يعدلوا في الوصفة لحد ما يكون المريض يصل للراحة النفسية، لأن بدون راحة نفسية يمكن يفصل وما يأخذها يعني التحضيرة.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام. هلا كافيه.

الخوف من الدواء النفسي يمنع كثيرين من العلاج. البعض يعتقد أن دواء نفسي يسبب الإدمان، لكن هذا غير دقيق. فالكثير من الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان عند استخدامها بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب. المهم أن الدواء النفسي لا يؤخذ عشوائيا ولا يوقف فجأة عند تحسن الأعراض، لأن التوقف المفاجئ قد يسبب أعراضا مزعجة أو رجوع المشكلة. لذلك العلاج النفسي الدوائي ليس علامة ضعف ولا طريقا للإدمان، بل علاج طبي له جرعات، مدة ومتابعة مثل أي علاج آخر. وتفاصيل أكثر عن الصحة النفسية والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترى

الأهداف السبعة في كأس العالم ليست مشهدا يتكرر كثيرا عبر تاريخ المونديال. لم تشهد البطولة سوى 5 مباريات سجل فيها 7 أهداف أو أكثر لفريق واحد. اللافت أن ألمانيا كانت حاضرة في 3 منها، ب8 أهداف أمام السعودية في عام 2002، وسباعية تاريخية ضد البرازيل في مونديال 2014، ثم سباعية جديدة أمام كوراساو في مونديال 2026. أرقام تؤكد أن الماكينات الألمانية تعرف جيدا كيف تترك بصمتها في أكبر مسرح كروي في العالم. هلا بالمونديال.

0: آلة اف ام مزاجك بالعربي.
1: اجمل الفن يخلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبده، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: سوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر.

أجمل الموسيقى وما أجمل هذا الموسيقيين. يلا الموسيقى تشرح القلب.

0: يوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on YouTube.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

اسمعوا أغاني على العود في فرداش مع نبراس الملاهي كل ثلاثاء الساعة 10 المساء على هلا أف أم.

0: العصر.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم

0: عشت، شكرا عشت.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد، فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
3: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم. تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
5: 2200-9004.
1: تواصلوا معنا اليوم.

0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

صباح فيروز على هلا اف ام يوميا الخامسة صباحا. تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.